الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إن الرجل يبتلى على حسب دينه، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، ومن كان غير ذلك كان بلاؤه على حسبه. أشد الناس بلاء في هذه الدنيا الأنبياء، لأنهم أفضل خلق الله، الله تعالى يعظم لهم الأجر فوق الأجر الذي نالوه بأعمالهم الصالحة، ويعطيهم قوة الصبر أكثر من غيرهم. هذا آدم عليه السلام الذي هو أول الأنبياء وأول البشر أصابه بلاء عظيم، لأنه خرج من الجنة التي هي دار النعيم المحض، ليس فيها مشقة، ليس فيها جوع، ولا يعرق الإنسان الذي يكون فيها كعرق الدنيا، ولا يعطش، ولا يشكو حر الشمس، ولا ألم البرد، لا يشكو شيئا. أخرجه الله تعالى من تلك الجنة إلى هذه الدنيا التي هي دار المتاعب والبلايا، فقاسى هنا ما قاسى من المشقات، لكن الله تعالى كتب له أنه من أهل السعادة، من أهل المقام العالي، كتب له أنه من الأنبياء، أوحى إليه فجعله نبيا رسولا، هو أول نبي وأول رسول. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى هيأ له أسباب المعيشة في هذه الدنيا، كيف يعيش؟ أنزل له القوت، أنزل له القمح، وعلمه كيف يزرع وكيف يحصد وكيف يتخذ منه الطعام وغير ذلك، حتى الدراهم والدنانير، الذهب والفضة، علمه كيف يستخرجان من الأرض، ثم كيف يضربان عملة، دراهم ودنانير، إلى غير ذلك من أصول المعيشة علمه الله تعالى، فعاش عمره الذي كتب الله له. ثم بعد ذلك جاء أنبياء بعده، كذلك كل منهم لقي ما لقي من بلاء الدنيا. منهم يحيى بن زكريا عليهما السلام، كان هو وعيسى المسيح ابني خالة، هذا نبي وهذا نبي. كان من جملة بلاء يحيى أنه كان في وقته ملك يحب النساء الجميلات، مشغوف بالنساء الجميلات، وكانت له زوجة طعنت في السن، وكانت لها بنت جميلة، فأراد هذا الملك أن يتركها ويتزوج غيرها، فقالت: أزوجك بنتي، فأتت بها وقد زينتها حتى صارت بحيث تفتن الناظر إليها، فقال لهذه المرأة: حتى أستفتي يحيى. فاستفتى يحيى، قال له: هل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت؟ فقال له: لا، حرام عليك. فصعب عليه ألا يتزوج هذه البنت، ألا يصل إليها، نفسه ما طاوعته. وهذه المرأة التي كانت زوجته الخبيثة حرضته، قالت له: اقتل يحيى، هذا الذي يمنعك ويقول لك لا يجوز، اقتله. فأطاعها، كفر بالله من أجل الوصول إلى هذه البنت، أطاع هذه المرأة فقتله، قطع رأسه ووضع رأسه في طست في وعاء. ثم هذا الملك حتى يرضيها لهذه المرأة، وزيادة في إرضائها أرسل بهذا الطست إلى هذه المرأة الخبيثة البغي الفاجرة، ثم أصاب بعض هذا الدم بقعة من الأرض فظل يغلي، ما تبلعه الأرض ولا ييبس، بل يغلي
فلم يزل يغلي حتى جاء أناس فقتلوا من رعية هذا الملك 70,000. بعد ذلك هدأ هذا الدم، دم يحيى، ثم يحيى رأسه دفن في مكان، ورجله في مكان، ويده في مكان، وجسمه في مكان. فعلى ما يقول بعض المؤرخين رأسه في الشام في دمشق ضمن مسجد الجامع الأموي الكبير. وجدت مغارة في جانب من المسجد كانت مخفاة، ففتحت بعد إعلام الخليفة الوليد بن عبد الملك، بعد أن أعلموه فتحت هذه المغارة. فجاء هذا الخليفة الوليد بن عبد الملك ليلا بعد غروب الشمس، ففتحت هذه المغارة فوجدوا صندوقا مربعا مقفلا، فأمر بفتح هذا الصندوق ففتح، فإذا فيه رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام لم يتغير منه شيء. ووجدوا في الصندوق لوحا من رخام مكتوبا فيه: هذا رأس يحيى بن زكريا. فمن ذلك الوقت الناس عرفوا أن هنا رأس يحيى بن زكريا. هذا قليل مما قاساه من البلاء في الدنيا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: واغفر لنا.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المدينة.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم الطف بنا في الدارين. اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين. واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إن أراد بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين بل يعيش جاهلا. فمن تعلم القدر الضروري في العقيدة ثم الصلاة والطهارة، وتعلم معاصي القلب واليد والرجل واللسان والبطن والبدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا لا يصير وليا، بمجرد الذكر لا يصير وليا. الإنسان الذي لم يتعلم علم الدين الضروري هو كالإناء الفارغ. الإناء الفارغ يقبل ما يصب فيه إن كان شيئا طاهرا وإن كان شيئا نجسا. بالعلم يعرف العمل الذي يحبه الله والعمل الذي لا يحبه الله. أفضل الأعمال العلم، أفضل شيء ينفع في الآخرة العلم، فهو سبيل النجاة في الآخرة. وأما هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، وهم لا يعملون بالشريعة، يقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيفهم من هذا الحديث أن كل ما يفعله الإنسان إذا لم يوافق شريعة الرسول فهو مردود. الحقيقة والشريعة واحد، الحقيقة باطن الشريعة، هما شيء واحد ليسا متضادين. لا يصل إلى الحقيقة إلا من تمسك بالشريعة. الكرامات والكشوفات لا يصل إليها إلا من عمل بالشريعة على التمام. بدون الشريعة مستحيل أن يصل إلى ذلك. الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه، المتوفى سنة 292، قال ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف صفاء المعاملة، كما قال حارثة رضي الله عنه عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فمعنى كلام الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل، قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا، قال ولكن أخذناه بالسهر والجوع، معناه نصوم كثيرا من النوافل ونقوم الليلة، بعضهم يقوم نصف الليل وبعضهم ثلثه، أو أقل أو أكثر على حسب نشاط الشخص. قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، أي ترك هوى النفس. وأما قوله التصوف صفاء المعاملة، أي أن يعامل العبد ربه معاملة صافية، هذا هو التصوف. أما هؤلاء الذين عندهم التصوف هو الأناشيد وحمل المسبحة، وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهؤلاء كسالى يدعون التصوف ولا يعملون بطريقة أولئك كالجنيد. هذا الجنيد رضي الله عنه كان عالما متبحرا، حتى قال: ما جعل الله سبيلا لخلقه إلى علم إلا أعطاني حظا من ذلك، يعني كل فنون العلم من الحديث والفقه والنحو والبلاغة والحساب والفرائض وغير ذلك، الله أعطاني من كل ذلك حظا. ما كان جاهلا كهؤلاء الذين لو سئلوا عن أحكام الوضوء ما عرفوا. لكن لا يشترط أن يكون الشخص كالجنيد أخذ من كل علم حظا وافرا، يكفي أن يتعلم الشخص علم الدين الضرورية، ما يصحح به صلاته وصيامه، وما يحل أكله وما يحرم، وأحكام البيع، لأن القرآن ما نزل بالعبادات فقط، فيه عن البيع وأحكام الشراء وعدة النساء والجنايات، أي حكم القاتل عمدا وحكم القاتل خطأ. من تعلم القدر الضروري الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعقيدته ومعرفة المال الحلال ومعرفة المال الحرام، مع تعلمه أحكام الصلاة والطهارة وما يتبع ذلك، فهذا إن جد في العمل صار صوفيا. هذا يستحق أن يعطيه الله الحقيقة. أما هؤلاء الذين ما تعلموا علم الدين الضرورية، إنما حظهم أنهم يعرفون استعمال المسبحة والأناشيد وألفاظ الذكر، فهيهات هيهات أن يكونوا صوفية. مستحيل أن يكونوا صوفية، وأساس هذا كله التوحيد، معرفة الله كما يجب. رجل يقال له حارثة بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر ما تقول، فإن لكل مقال حقيقة، فما حقيقة مقالك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم الليل وأصوم النهار، وكأني بعرش ربي بارزا، أي كأني أشاهد العرش عيانا من شدة اليقين الذي صار عندي، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، أي كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، أي كأني أرى أهل النار يتعاون فيها، أي يصرخون من الألم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا، إلزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. هؤلاء الصوفية، هؤلاء الله يمنحهم الكرامات ويخرق لهم العادات. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من أهل اليمن، ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان في زمانه قبل وفاة الرسول ادعى شخص النبوة فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس هذا كذاب، فعرف به الأسود العنسي، بلغه الخبر فقال ايتوا به، فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال أشعلوا نارا، فأشعلوا نارا فرموه فيها فما أحرقته، ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار، فقال له جماعته الذين آمنوا به أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس، فنفاه. هذا أبو مسلم بلغ خبره سيدنا عمر، ثم سيدنا عمر رضي الله عنه عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة، قال له أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال نعم. فقام سيدنا عمر فقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل خليل الرحمن إبراهيم. هذا أبو مسلم في بعض الأيام نام وهو يذكر، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. الخضر عليه السلام نبي، وموسى عليه السلام نبي، وكلاهما يتكلم على حسب الوحي. بحسب الظاهر كان الحق مع موسى، لكن في الباطن كان الحق مع الخضر، وموسى لو نظر إلى الباطن يرى ما يفعله الخضر صوابا. إنما هذا اختلاف ظاهري، ولما أظهر له الخضر الوجه الباطن الذي علمه الله وافقه موسى عليه السلام. الشيخ سليم البشري رحمه الله شيخ الجامع الأزهر قبل نحو 80 سنة قال حضور مجالس هؤلاء الذين يحرفون اسم الله حرام. في الشام بعض مدعي التصوف يعملون حلقات ذكر يبدأون باللفظ الصحيح ثم يتماسكون بأيديهم موقوفا، يعملون حلقة فيرقصون ويغيرون لفظ الذكر بدل أن يقولوا الله الله يقولون آه، ويكون في وسط الحلقة واحد يرتب لهم الحركات والنغمات. مرة حكى واحد كان من هؤلاء فقال مرة جاءت جالية فرنسية فقالوا ما هذا؟ فقال استحينا أن نقول لهم هذا ذكر، فقلنا لهم دانس عربي. إذا واحد ذكر الله أمامهم ذكرا صحيحا يقولون له وحد الله كأنه عمل غلطا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد ما في بالقلق مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحد.

0: وسلم
1: اهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الاسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الغصن له واقترب حبيبي

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له. سجد الحسن له.

مولدا أنعم به من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده.

والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإسمدي. أما الحرير فمن نضارة كفه، بل كفه للجود أعذب موردي. وكأنه في المشي يهبط من علا، كالضوء ينزل من عيون الفرقدي. فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي. والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسودي. أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهدي. والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد. والثلج يقبس من بياض إهابه، والورد جن بخده المتورد. حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي. من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد. إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد. غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي. إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقدم.

0: لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجة

كالأنام ورقدي، وولجت أبواب السماء محلقا، لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد. جبريل كان مرافقا وموافقا، ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي. يا سيدي إهنا بدوح سلالة، كالدر في قلب المحارة سيدي. أفنانها للعالمين حضارة، كالروح حلت في عموم الجسد. فلقد غدوا للمتقين معالما، وبها البرية تستنير وتهتدي. وهم صرات في الندى وأماثل، راحاتهم في الجود لم تترددي. وهم الأئمة كالكواكب في الهدى، فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد. فتواضعوا لله بين عباده، وتجاوزوا عن كل خب أو ردي. وكأن واحدهم بأرض أمة، وعن المكارم قط لا لم يقعدي. أسدا تراهم في المعارك والعدا، في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول.

كالحوض وزمزم. انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعلو ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمدي. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله ولي الأخيار الأبرار الأطهار، والصلاة والسلام على خير من على الأرض سار، محمد ذي الأنوار والبركات والنفحات والأسرار. يقول الله جل شأنه في صفة صفوة خلقه أنبيائه ورسله عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. فالنبي غير الرسول هو إنسان من البشر أوحى الله إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله، أما النبي الرسول فهو إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد. فالرسالة أعلى مرتبة من النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وجدير بالذكر هنا أن الرسول والنبي كلاهما مأمور بالتبليغ. ومن الغلط القبيح القول بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ. يقول ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ومعنى تمنى أي دعا قومه. الله تعالى قال: أرسلنا عن الرسول وعن النبي. وما معنى الإرسال؟ معناه أن يبلغ كل منهما ما أمره الله بتبليغه، من قواعد الاعتقاد الصحيح بالله رب العالمين وغير ذلك. فتكفي هذه الآية دليلا على أن النبي مأمور بالتبليغ، وعلى بطلان قول من يقول إن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، إذ لا معنى للإرسال بدون الأمر بالتبليغ. وليعلم أن النبوة خاصة بالرجال ولا تكون في النساء أبدا. وربما كانت من الحكمة في تخصيص الرجال بالنبوة دون النساء أن النبوة حمل ثقيل لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفة، لأنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. فقد كان جميع الرسل في محنة قاسية مع أقوامهم، وابتلوا بلاء شديدا في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والدليل على أن النبوة خاصة بالرجال قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عدد الأنبياء فقد ورد في بعض الأحاديث أنهم 124,000. روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله، أو نبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم، أي هو نبي رسول. قلت يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 318 جما غفيرا. والذين ذكروا في القرآن الكريم يجب الإيمان بهم، وهم 25، وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود وشعيب وصالح ولوط وإلياس وإليسع وذو الكفل وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وكما أنه يجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء المذكورين في الكتاب العزيز، أن يتعين التصديق بنبوة كل منهم بأشخاصهم وأسمائهم، كذلك يجب الإيمان بأن هناك أنبياء غير هؤلاء المنصوص عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وأسيادنا الأنبياء ليسوا متساوين في الفضل والمكانة، بل جعلهم الله تبارك وتعالى متفاضلين متفاوتين في الرتب العلية صلوات ربي وسلامه عليهم، وذلك في قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما الأنبياء الأفضلون هم سادات الأنبياء وذوو العزائم الماضية منهم، ويقال لهم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى بالثناء الطيب بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل أي أصحاب الهمم القوية والعزائم العالية، كانت إراداتهم قوية في مكافحة الضلال والثبات على ذلك مهما نابهم من أصناف المحن والتكذيب والشدائد، كان جهادهم شاقا ومريرا، وصبروا على التكذيب والبلاء الشديد، وتعاقبت على بعضهم أجيال عديدة، ومنهم نوح عليه السلام الذي دعا قومه قريب 1000 عام ولم ينقد لدعوته ولم يذعن له بالإيمان والإسلام إلا القليل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وأحد أولي العزم بلغت به الشدة والمحنة أن حكم عليه الضلال الفاسدون بالتحريق بالنيران العظيمة بسبب محاربته للكفر وأهله واجتهاده في الدعوة إلى دين الله وعقيدة التوحيد ونبذ الكفر والأضاليل، ولكن الله جل شأنه لم يتخلى عن خليله وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه. لقد نزع الله تبارك وتعالى من تلك النار خاصية الإحراق، لأنه تبارك وتعالى هو المؤثر الحقيقي في الأشياء. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذا سائر أولي العزم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، أصابهم ما أصابهم من أنواع الابتلاءات في سبيل الله تعالى ونشر دعوة الحق وعقيدة التوحيد على رغم أنوف الكافرين أصحاب الضلالات، فأوذوا واضطهدوا وشردوا فصبروا وتحملوا وجاهدوا. وقد مدحهم الله بقوله: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ولهذا كله كانوا في هذه المرتبة السنية والمكانة العلية التي رفعهم القرآن إليها وسماهم بأولي العزم، لأجل ما بذلوه في سبيل الله وإنقاذ الخلق من براثن الفساد والكفر والضلال إلى نور التوحيد والمعرفة بالله وتنفيذ أوامر الله تعالى. وأسمى هؤلاء النبيين شأنا وأعلاهم منزلة هو صفوة خلق الله وأكرم المخلوقات على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم في البعثة، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم جملنا بأخلاق المرسلين، اللهم ارزقنا الاقتداء الكامل بأنبيائك وأحبابك يا رب العالمين، والله أعلم وأحكم.
2: رحم الله.

0: طلع سيدنا
1: لا يا ليالي وصالي.

سألت إلهي سألت إلهي

وادخل من باب السلام، وادخل من باب السلام، وادخل من باب

وادخلوا

أقول يا رسول الله جئتك قاصدا فكل

بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما

أنواع التوبة. واعلم أن التوبة قد تكون كاملة وقد تكون غير كاملة، والتوبة الكاملة هي الرجوع عن جميع المعاصي، وأما التوبة الناقصة غير الكاملة فهي أن يتوب العبد من بعض معاصيه دون بعض، أي لا يتوب عن كل المعاصي إنما يتوب عن بعضها، كما وأن التوبة إما أن تكون توبة نصوحة وإما أن تكون غير نصوح. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة النصوح هي أن يتوب الإنسان من الذنوب ولا يعود إليها، وأما التوبة غير النصوح فهي أن يعود إلى الذنب بعد أن يكون قد تاب منه، فالذي وقع في معصية ثم تاب منها وعزم في قلبه على أن لا يعود إليها لكن نفسه غلبته بعد ذلك فعاد إلى المعصية نفسها، فإنه تكتب عليه هذه المعصية الجديدة. أما المعصية القديمة التي تاب عنها توبة صحيحة فلا تكتب عليه من جديد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجة والبيهقي. ولمزيد فائدة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جعل بالمغرب بابا للتوبة عرضه مسيرة 70 عاما لا يغلق ما لم تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره. وكذلك يشترط أن تكون قبل الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق مثلا، كما حصل مع فرعون، فإنه لم تقبل توبته ومات كافرا والعياذ بالله تعالى. وهذا الشرط، أي شرط قبول التوبة قبل الوصول إلى حالة اليأس، مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أي لا يقبل له توبة من الكفر والمعاصي بعد الوصول إلى هذه الحالة. فقوله تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت، المراد به الوصول إلى حالة اليأس لإدراك الغرق ونحوه، ولا يدخل فيه من كان في مرض موته ثم أسلم قبل هذه الحالة، فإن إسلامه صحيح مقبول ولو كان إسلامه قبل موته بساعة زمنية. وأما من مات على الإشراك أو على أي نوع من أنواع الكفر فإن الله لا يغفر له، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم.

0: علمت شيخ عبد
1: الله. دايسان ليلة أصيتك فيها فقضت وإثمها فقضت وإثمها وإثمها

0: بصد دعائي يا من أنود بباب عزك دائما أبدا مع السراء والضراء.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
0: يا من أنود بباب عزك دائما أبدا مع السراء والضراء غوثاه إني مستجير غوثاه.

على جمر الدنيا.

يا رب إن لم ترحم فمن يرحم، إن لم ترحم فمن يرحم، سبحانك سبحانك يا ساتر العيوب.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
2: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
1: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

تحذير. اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله ثابت في القرآن والأحاديث الثابتة، ولا يحتاج في إثبات فضله إلى ذكر ما فيه كذب وغلو. ثم إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، بل هو من كبائر الذنوب، كما روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن المفاسد التي انتشرت وأقبل على قراءتها كثير من العامة بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي وحشيت بالأحاديث المكذوبة والأخبار المعلولة والغلو المذموم والكذب على الدين وتجسيم الله تعالى وتشبيهه بخلقه، فيحرم رواية تلك الأكاذيب من غير تبيين أمرها أنها مكذوبة ويجب التحذير منها. ومن أشهر هذه الكتب المدسوسة الكتاب المسمى مولد العروس، وفيه والعياذ بالله أن الله تعالى قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. وفي هذه العبارة نسبة الجزئية إلى الله تعالى، وهو سبحانه منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وحكم من يعتقد أن محمدا أو غيره جزء من الله تعالى التكفير قطعا. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. وهذا الكتاب ليس من تأليف ابن الجوزي رحمه الله، بل هو منسوب إليه زورا وبهتانا. وما في كتب ابن الجوزي من تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين ونفي التجسيم والجزئية عن الله تعالى مخالف لما في هذا الكتاب المفترى، بل إن ركاكة ألفاظه وضعف تركيب عباراته ما دل على أنه ليس من تأليف ابن الجوزي المحدث الفقيه المفسر الذي أعطي باعا قويا في الوعظ والإرشاد، فكان إذا تكلم حرك القلوب حتى إنه أسلم على يده 100,000 أو يزيد، وذلك بسبب قوة وعظه. ولم ينسب إليه هذا الكتاب إلا المستشرق بروكلمان.

قد نام وفدك حول البيت، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم إن كان

فمن يجود على العاصين بالكرم أدعوك ربي أدعوك ربي أدعوك.

0: أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي فارحمني ربي فارحمني ربي بحق البيت والحرم.
1: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 53 من سورة الفرقان إلى الآية 80 بعد 100 من سورة الشعراء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01-74-63-94-350-417.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. لقد بعث الله نبيه محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقف نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يبشر من آمن بالثواب العظيم، وينذر من بقي على الكفر بالعذاب الأليم، عملا بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فصدع رسول الله بالحق جهارا، فكان يدعو إلى الله في البيوت والأسواق وفي المواسم، عندما كانت تجتمع القبائل في مكة كان يمر عليهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي بداية دعوته صلى الله عليه وسلم آمن به القليل، وجحد أكثرهم دعوته وأنكروا نبوته، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أتباعه المستضعفين. وعذب بلال بن رباح الحبشي على رمال الصحراء المحرقة، ووضع الصخر على صدره في حر الظهيرة. واستشهدت سمية أم عمار وزوجها ياسر، وعذب عمار بن ياسر. ثم اشتد أذى المشركين بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ووفاة أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها. فكانت الهجرة المباركة بأمر الله لنبيه ومن معه من مكة إلى يثرب. ونحن هنا لا نريد أن نسرد وقائع الهجرة المباركة بقدر ما نريد أن نتكلم عن الدروس والعظات المستفادة من الهجرة، لنعالج الأدواء التي نعاني منها في حاضرنا. الدرس الأول من دروس الهجرة المباركة هو التمسك بدين الله، والتضحية في سبيل الله، والزهد في الدنيا، وهو الدرس الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته وللأمة من بعده. عندما جاء عمه أبو طالب بعرض المشركين قائلا: إن كنت تريد فيما جئت به مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد جاها وجهناك فلا نقطع أمرا بدون مشورتك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. فقال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فعلمنا بهذا الدرس العظيم كيف يكون ثبات الداعي إلى الحق على العقيدة الصحيحة وعلى تعليم الناس الخير مهما كانت المغريات. فإذا بالمهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون مكة المكرمة إلى يثرب تنفيذا لأمر الله، فتركوا الأهل والمال والدار والوطن لا لشيء إلا طلبا لرضا الله. وإلى جانب درس التضحية في سبيل الله، نجد درس الشجاعة في الحق ومواجهة الباطل الذي مهما كثرت جحافله واشتد ساعده فهو إلى زوال. وذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فها هو الفاروق عمر بن الخطاب يخرج مهاجرا فيأتي إلى نادي قريش حيث يجتمع زعماؤها فيقول لهم بأعلى صوته: من أراد أن تثكله أمه أو ييتم أطفاله أو ترمل زوجته أو تذهب روحه فليتبعني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. فما تجرأ أحد منهم على أن يتبعه. ونأتي إلى الدرس الثالث، فنجد حسن التوكل على الله وثقة القلب بالله والعقيدة الراسخة أن النصر من عند الله. المشركون في نادي قريش يجتمعون على قتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وينتدبون 40 شابا من كل قبائلهم ليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم الأخذ بسأره. وينزل جبريل الأمين بأمر الله على سيدنا محمد ويقول له: لا تبت في فراشك هذه الليلة. فيأمر الرسول الكريم سيدنا علي بن أبي طالب أن يبيت في فراش رسول الله، ويمتثل سيدنا علي وهو المعروف بشجاعته وجهاده وطاعته لله ورسوله، فينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد في الهجرة المباركة تعلق الصحابة برسول الله وشدة الحب لهذا القائد العظيم، فإذا بأبي بكر في رحلة الهجرة المباركة تارة يمشي أمام النبي وتارة خلفه وتارة يمشي عن يمينه وتارة عن شماله، ويسأل الرسول عن سبب ذلك فيقول: يا رسول الله، إني إذا مشيت من أمامك خشيت أن يأتيك العدو من خلفك، وإذا مشيت عن يمينك خشيت أن يأتيك العدو عن يسارك. فلنتعلم أن طاعة الله فيها الخير كل الخير، وأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل له من بعد الضيق فرجا ومن بعد العسر يسرا. ثم تعالوا بنا إلى درس عظيم النفع كبير الفائدة، لو عملنا به لزال الكثير من الهموم والكربات، إنه درس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لقد جاء المهاجرون إلى المدينة وقد تركوا المال والأرض والدور والأهل، جاءوا إلى يثرب وهم لا يملكون فيها شيئا من متاع الدنيا، فإذا بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يؤاخي بينهم وبين الأنصار، فاقتسم الأنصاري ماله وداره وأرضه مع أخيه المهاجر حبا في الله. والمتحابون في الله هم على منابر من نور يوم القيامة، وفي ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. ثم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة المكرمة ينظر إليها ويودعها، فنعلم من هذا الوداع المؤثر كم كان تعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة التي فيها بني أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله وحده، الكعبة المشرفة التي بناها أبو البشر السيد النبي الرسول آدم عليه السلام. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعلق وتتعلق قلوبنا بالأراضي المباركة كمكة والمدينة وأرض الشام المباركة. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نفرط بحقوقنا في أرضنا، فرسول الله لم يخرج من مكة هجرة نهائية، وإنما خرج منها تنفيذا لأمر الله وعاد إليها فاتحا بعد 8 سنوات، ليقول بعد ذلك: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وبعد كل هذا ننظر في واقعنا المعاصر لنضع مقارنة بسيطة، فنجد أن مجد هذه الأمة بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسس متينة عندما جمع شمل القبائل العربية المتفرقة التي كانت تتقاتل لأتفه الأسباب. ومن منا لا يعرف حرب داحسة والغبراء وحرب البسوس وحروب الأوس والخزرج في الجاهلية؟ لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شمل هذه القبائل ليجعل منها أمة تقاتل تحت راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله، وتنشر عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، عقيدة التنزيه، تنزيه الله عن الشبيه والشريك والمكان، لتمتد هذه الدولة بعد ذلك إلى مساحات شاسعة وبلاد واسعة. كل ذلك لما كنا مجتمعين على قلب رجل واحد يؤازر بعضنا بعضا ويشد بعضنا بعضا. في تلك المرحلة سادت أمتنا الدنيا في الحضارة والعلوم الكونية أيضا. فمن منا لا يعرف هدية هارون الرشيد إلى شارلمان ملك ألمانيا، والتي كانت عبارة عن أول ساعة صنعت في التاريخ؟ ومن منا لم يسمع بالخوارزمي الذي وضع علم التكامل والتفاضل في الرياضيات ووضع قواعد علم الكسور في الحساب خدمة لعلم المواريث؟ وهل يغيب عن بالنا ابن الهيثم في البصريات أو الطبيب ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ وهل يغيب عن البال أن الأطباء المسلمين هم أول من استعمل أسلوب التخدير في العمليات الجراحية، وأن أول مدفع صنع في التاريخ صنعه العثمانيون؟ وهل هناك من يجهل المهندس المسلم التركي سنان الذي بنى العشرات من المساجد والمستشفيات والزوايا، وهو باني أكبر قبة في التاريخ وهي قبة مسجد السلطان أحمد في اسطنبول؟ وغير ذلك كثير كثير. إن طريق نصرنا هو طاعة ربنا ووحدتنا على ما يرضي الله في سبيل عزنا. اللهم احفظ وطننا وأمتنا وأعد علينا ذكرى الهجرة المباركة بالأمن والأمان. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

كان قوم أسلموا وقد أتوا من طيبة وعلموا صحبا لهم فازداد أنصار النبي.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

الأمانة في الهجرة من دروس الهجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأمانة، فقد استبق ابن عمه الطيب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليوزع الأمانات على أهلها، ولم يأخذها معه عليه السلام انتقاما منهم، إذ حاولوا اغتياله والقضاء على دعوته العلية. فأهل قريش كانوا يعرفون أن محمدا هو صادق أمين، ومن كان منهم يملك شيئا ثمينا وأراد السفر وضعه عند رسول الله عليه السلام حتى لا يضيع. ومع ذلك كذبوه وعاندوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قابلهم بالمثل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقد روى الحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت. أعوذ

سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أي إذا جمع بعض الشمس إلى بعض ثم رميت فذهب ضوءها وإذا النجوم تناثرت من السماء فتساقطت وإذا الجبال سيرت أي قلعت من الأرض ثم سويت بها كما خلقت أول مرة ليس عليها جبل ولا فيها واد وإذا العشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع وبلا حالب لما دهاهم من أمور الآخرة وإذا الوحوش جمعت بعد البعث ليقتص من بعضها لبعض وتصير بعد ذلك ترابا إظهارا لعدل الله إذ لا تكليف على البهائم وإذا البحار سجرت أي أوقدت فاشتعلت نارا وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأشكالها الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت والموءودة هي البنت تدفن وهي حية وكان هذا من فعل الجاهلية فكان الرجل في الجاهلية في أحيان كثيرة إذا ولدت امرأته بنتا دفنها حية إما خوفا من السبي والاسترقاق وإما خشية الفقر والإملاق وسؤالها توبيخ لوائدها وجوابها أن تقول بلا ذنب وإذا الصحف نشرت أي صحف الأعمال التي كتبت فيها الملائكة ما فعل أهلها من خير أو شر تنشر يوم القيامة ليقرأ كل إنسان كتابه روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ قال فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم بارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة والمؤمن لما يعلم أنه من الناجين ويبلغ بذلك غاية عظيمة من السرور بإعطاء كتابه بيمينه يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له اللهم اجعلنا من الناجين في ذلك اليوم يا رب العالمين فالذي أعطي كتابه بيمينه هو في عيشة راضية مرضية وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب وأما من كان من الخاسرين الهالكين يوم الدين فحاله كما قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه

عظيم. إخوة الإيمان، إن من أعطي كتاب أعماله بشماله يجد سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء، فيتمنى لو أنه لم يؤت كتابه، لما يرى فيه من قبائح أفعاله، يتمنى لو أن الله لم يبعثه للسؤال فيقول يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري: القاضية الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فماله الذي كان في الدنيا يملكه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وسلطانه أي ملكه وقوته الذي كان له في الدنيا زال عنه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أي خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال، وأدخلوه واغمروه في نار جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قيل تدخل من فمه سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا وتخرج من دبره. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. وما هو سبب العذاب للكافر؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالكفر موجب للعذاب، أي لمن مات عليه، بل هو موجب للعذاب الأبدي الذي لا نهاية له. قال الله:

0: أطعنا الله وأطعنا الرسولا.
1: وسواء كان الكافر قد ولد لأبوين كافرين أو ولد لوالد مسلم ثم ارتد باعتقاد كفري، كان اعتقد أن الله جسم أو ساكن في السماء أو جالس على العرش أو منبث في كل الأماكن، أو ارتد بفعل كفري كأن داس على المصحف مع علمه بأن ما يدوس عليه هو المصحف، أو رماه في القاذورات مع علمه بأن ما رماه هو المصحف والعياذ بالله تعالى، أو ارتد بقول كفري كأن سب رب العالمين عند الغضب أو المزح، أو قال يا ابن الله ومراده والعياذ بالله يا ابن الله، أو استهزأ بشيء من الدين كما يحصل من بعض السفهاء فيما يسمونه بالنكت في هذه الأيام مما يتضمن الطعن في الدين ليضحكوا الناس بزعمهم فيخرجون من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والضلال وهم لا يشعرون، وقد لا يرجعون إلى الإسلام لظنهم أنهم ما زالوا على الإسلام، وذلك لبعدهم عن مجالس علم الدين ولانغماسهم في الدنيا وملذاتها وشهواتها، فيبقون على الكفر حتى تقبض أرواحهم وهم على تلك الحال والعياذ بالله تعالى، فيكونون في عذاب السعير خالدين فيها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ستسمعون معي إن شاء الله قصة أم معبد الخزاعية التي مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هو وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هجرتهما. يقول الزين العراقي رحمه الله تعالى: مروا على خيمة أم معبدي وهي على طريقهم بمرصدي، وعندها شاة أضر الجهد بها وما بها قوى تشتد، فمسح النبي منها الضرع صلى الله عليه وسلم فمسح النبي منها الضرع فحلبت ما قد كفاهم وسعا، وحلبت بعد إناء آخر، ترك ذاك عندها وسافر صلى الله على النبي الأعظم. فقد مر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر الصديق في طريقهم إلى المدينة المنورة على خيمة أم معبد، واسمها عاتكة رحمها الله. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم عندها شاة فقال: ما هذه؟ قالت: شاة أضر الجهد بها، يعني من شدة القحط والعطش، وما بها من قوى تشتد بها حتى تلحق بالغنم ترعى معهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني ما معها شيء، ما فيها طاقة يعني. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بكفه الشريف على ظهرها وضرعها، وسمى الله ودعا، فحلب منها ما قد كفاهم وسعا، يعني ما تحتمله طاقتهم من الري، حتى ارتويا. وحلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إناء آخر ثانيا، وترك ذاك الإناء عندها مملوءا، وسافر صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعها على الإسلام، واستمرت تلك البركة فيها. تقول أم معبد: بقيت الشاة التي لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة، هذا في زمن سيدنا عمر، صار قحط في زمانه ومجاعة من قلة الأمطار، وهي سنة 18 من الهجرة زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالت: وكنا نحلبها صبوحا وغبوقا، وما في الأرض قليل ولا كثير. فقل ما لبست أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حيالا عجافا يتساوكن هزالا، يعني ما فيها من المخ داخل العظم شيء. فلما رأى اللبن عجب فقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب، يعني لا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا وكذا، فقال لها: صفيه لي. وهذا الوصف الذي اشتهر على ألسنة العلماء وشرحوه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت أم معبد رحمها الله: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الجمال، أبلج الوجه، يعني مشرق الوجه ومضيء الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجلة، يعني ما كان هناك استرخاء في البطن أو انتفاخ في الصدر، ولم تزر به صعلة، يعني ما كان صغير الرأس، وسيم، يعني كان مشهورا بالحسن، له سمة أنه جميل، قسيم، ومعنى قسيم يعني قسمة الوجه، ك كانت معتدلة وكلها جمال، في العينين، في الأنف، في الفم، هكذا. في عينيه دعج، يعني اشتد سوادهما وبياضهما واتسعت عيناه. وفي أشفاره وطف، يعني طول. وفي صوته صحل، يعني شبه البحة، لكن هذا من جمال الصوت. وفي عنقه سطع، يعني طول العنق عليه الصلاة والسلام. وفي لحيته كثافة، أحور أكحل، أحور يعني شديد بياض عينيه وشديد سواد سوادهما، وأكحل يعني ذو كحل اسودت أجفانه خلقة من غير أن يضع الكحل، مع أنه كان يكتحل، لكن مراد هذا من غير اكتحال. أزج أقرن، يعني كان مقرون الحاجبين كأنهما متصلين من غير اتصال، صلى الله عليه وسلم. شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار، يعني الرزانة والحلم والأدب. وإن تكلم علاه البهاء من الحسن، يعني الجلال والعظمة والهيبة. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، يعني لا قليل ولا كثير، يعني ليس بقليل بحيث لا يفهم ما يريد، ولا كثير فيه فساد. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، يعني كلامه محكم بليغ، صلى الله عليه وسلم. ربعة لا تقتحمه عين من قصر، يعني إذا كان الإنسان نظر إليه لا تزدريه لقصره فتتجاوزه إلى غيره، يعني تهابه، لما تنظر إليه تقبله. ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، يعني لا يبغض لفرط طوله، يعني حتى في الطول كان جميلا من حيث أنه معتدد الخلق، لكن أقرب إلى الطول، صلى الله عليه وسلم. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا، يعني قامة. له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود، يعني مخدوم ممن حوله يخدمونه. محشود، يعني يجتمع الناس حوله. لا عابس ولا مفند، المفند يعني الذي هو عنده قلة عقل ومنسوب إلى الجهل. فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره بمكة ما ذكر، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. هذه كانت القصة المعروفة بقصة أم معبد ووصفها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التقت فيه مدة قصيرة، فكيف من صاحبه أمدنا الله بأمداده. أهل المدينة كانوا ينتظرون وصول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. سمع الأنصار بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة قاصدا المدينة، وكانوا يخرجون كل يوم في الصباح إلى الظهيرة ينتظرون وصول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتصف النهار عادوا إلى بيوتهم وظلوا على ذلك أياما. وفي يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول سنة 14 من البعثة، وهي السنة الأولى من الهجرة، وصل الركب المبارك إلى قباء. هنا انتبهوا يا أحباب، كثير من الناس تظن أن الهجرة في شهر المحرم، لا، إنما رأس السنة الهجرية في الشهر المحرم، لأنه اعتمدت الأشهر القمرية، والسنة القمرية تبدأ بالشهر المحرم. والشهر المحرم ما سمي المحرم لأنه كان يحرم الزواج فيه أو بعض الأكلات التي هي حلال في الأصل، لا، وإنما هذا الشهر كان حراماً القتال فيه، ثم بعد ذلك نسخ كما قال كثير من العلماء، يعني أحل الله بعد ذلك للمسلمين القتال في الشهر المحرم. طيب، إذن الرسول متى هاجر عليه الصلاة والسلام؟ هاجر في صفر، شهر صفر، ووصل إلى المدينة المنورة في شهر ربيع الأول. أما بداية حسبة السنين والتقويم بالأشهر الهجرية والسنين الهجرية فهذا بدأ في خلافة سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام واستقبله أصحابه والناس بفرحة غامرة، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض يعني لونها أبيض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. يعني ما الذي يرجعهم عن الانتظار؟ الحر، شدة الحر. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم يعني حصن عال مرتفع من آطام اليهود في المدينة لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يعني عليهم ثياب بيض يزول بهم السراب، هذا السراب الذي أنت لما تنظر كأنه ماء وما هو بماء. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة الناحية التي على حافة المدينة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. هذا هو المعتمد، يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير الرسول عليه الصلاة والسلام يحيي أبا بكر، هم ما كانوا رأوا النبي يميزونه عليه الصلاة والسلام، حتى أصابت الشمس رسول الله. فماذا فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه؟ ظلل على النبي بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة على كلثوم ابن الهدم، وكان يخرج للناس من منزله فيجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة. الآن هذه الأماكن أضيفت إلى مسجد قباء لأنه كان عزبا لا أهل له هناك، وكان منزل العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة. ونزل أبو بكر رضي الله عنه على خبيب بن إساف أحد بني الحارث بالصنح، ويقال على خارجة ابن زيد بن أبي زهير أخي بني الحارث ابن الخزرج. هكذا كانت يا أحباب دخول النبي بعد هجرته المباركة من مكة إلى المدينة. نتابع إن شاء الله في الحلقة التي تلي من البرنامج المهاجرون والأنصار.
0: المهاجرون والأنصار شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك مما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، فأهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أحبابي سنتوقف قليلا مع بيان أداء أهمية الصلوات الخمس وما يتبعها من آداب وسنن تجعل الثواب بإذن الله تعالى كاملا. إذن من صلى الصلوات الخمس على الوجه الصحيح كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا الذي يرجى له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. ومثل الصلوات الخمس كمثل إنسان قرب داره نهر جار يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هذا الإنسان لا يبقى عليه درن أي وسخ. كذلك أداء الصلوات الخمس لا يترك شيئا من الذنوب الصغائر بل يمحوها، فقد أورد الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قال ابن رجب: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحو الخطايا بالصلوات الخمس، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه نهر يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، كما أن درنه ووسخه ينقى بذلك حتى لا يبقى منه شيء، فكذلك الصلوات الخمس في كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتى لا يبقى منها شيء. وتمثيله صلى الله عليه وسلم بالنهر هو مبالغة في إنقاء الدرن، فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي غسل فيه ولا يبقى له فيه أثر، بخلاف الماء الراكد فإن الدرن الذي غسل فيه يمكث في الماء وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على طول الزمان.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه ابن خزيمة في صحيحه. قال العلماء إن إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي من أكبر الكبائر، وإن كان في نظر كثير من الناس أمرا هينا لكنه عند الله من أكبر المعاصي. قال الله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني إخراج فريضة عن وقتها حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى بدون عذر، مثلا إخراج الظهر حتى يؤذن العصر، أو إخراج العصر عن وقتها حتى يؤذن المغرب، أو إخراج العشاء عن وقتها حتى يؤذن لصلاة الصبح، أو إخراج صلاة الصبح عن وقتها حتى تطلع الشمس. كل هذا من كبائر الذنوب، ليس أمرا هينا. الله تبارك وتعالى توعد من يخرج صلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى بالويل. تعرفوا شو هو الويل؟ والويل يعني هو شدة الهلاك وشدة العذاب، أي أن الذين يصلون لكنهم يؤخرون بعض الصلوات عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أن هؤلاء الذين يصلون لكنهم يخرجون الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها لهم الويل، أي العذاب الشديد في الآخرة، فكيف بمن لا

والعبد المذنب لو تاب ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتوبة قد يكرمه الله بصلاح الحال بعد التوبة الصادقة. فقد ذكر أنه كانت امرأة بغي أي زانية والعياذ بالله في زمن بني إسرائيل فائقة الحسن في جمالها لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار، وأنه أبصرها رجل فأعجبته فذهب يعمل حتى جمع مئة دينار، ثم جاء إلي وقال إنك أعجبتني، فانطلقت فعملت بيدي حتى جمعت لك مئة دينار، فقالت لو ادخل، فدخل وكان لها سرير طلي ذهبا فجلست على سريرها، ثم قالت له هلما أي ابدأ بما تريد مني، فما إن جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذكر مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقال لها اتركيني أخرج ولكن مئة دينار، فقالت افعل ما بدا لك وقد زعمت أني أعجبتك ولما قدرت علي فعلت ما فعلت، فقال تركتك خوفا من الله ومن مقامي بين يدي، وأنت الآن من أبغض الناس إلي، ودعا الله تائبا من ذنبي، فقالت إن كنت صادقا فما لي زوج غيرك، فقال دعيني أخرج من هذه البلدة، قالت فلي عليك إن أنا أتيتك أن تتزوجني، قال أجل، فما كان منه إلا أن خرج إلى بلده، ثم هي ارتحلت وهي نادمة وطلبت من الله المغفرة على ما كان منها حتى قدمت إلى بلده، فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه، وكانت تعرف بالملكة، فقيل له إن الملكة قد جاءتك، فلما رآها شهق فمات رحمه الله فسقط بين يديها، فقالت أما هذا فقد فاتني، فسألت هل له من قريب، قالوا أخوه فقير، فتزوجته وولدت منه 7 أبناء كلهم كانوا على الصلاح.

أخي المسلم، إن كنت تعلم أن الموت لابد آت فالاستعداد له أولى من الاستعداد للحياة، فإذا فعلت ذلك سررت عند الموت سرورا عظيما. كل نفس من أنفاسك جوهرة، إذا مضى نفس فلا عود له، فلا تفرح إلا بعلم أو عمل صالح، هما رفيقاك ويصحبانك في القبر حيث يتخلف عنك أهلك وأصحابك وولدك. واصبر على طاعة الله ولو كصبر المريض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء. قل لنفسك أصبر اليوم فلعلي أموت الليلة، وأصبر الليلة فلعلي أموت غدا، وأنت تعلم أن الموت لا يأتي في وقت مخصوص وحال مخصوص.

ولا تكن من الذين يفرحون بكثرة أموالهم مع نقص أعمالهم. اجعل لكل وقت عملا تعمله، وقتك عمرك هو رأس مالك، وعليه تجارتك للوصول لنعيم دار الأبد. وآخر دعوانا أن الحمد.

جواه انهد العزم وانهار يا قلب طوي الهوى عن عين العويذ الطيب وشد الرحل يا ضا شد

الهجرة النبوية المباركة. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن لنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والشدائد قدوة حسنة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وكان عمره 40 سنة، ومكث فيها 13 عاما يدعو إلى دين الإسلام وعبادة الله تعالى وحده بالبيان من غير قتال، وقد صبر عليه الصلاة والسلام وتحمل هو وصحابته الأولون الأذى الشديد من مشركي مكة إلى أن جاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته واقفا في مكان يقول مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. لقد كانت الهجرة نقطة تحول مميزة في تاريخ الدعوة الإسلامية وانطلاقتها، فمن هناك من المدينة المنورة انطلقت أنوار الدعوة الإسلامية بقيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وضاءة قوية مشرقة تبدد الظلمات والعقبات وتقيم صروح الحق والعدل وتحطم قوى الشر والكفر والشرك والطغيان، حتى أتم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته النعمة وفتح لهم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو، تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85.
6: طريق الجديدة 01-300-370.
5: شويفات 05-810-850.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: رجعنا.
5: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
6: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام الله عليهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وكان يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواحي شتى، ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ودعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس، وصاروا يؤذونه وأصحابه، فلما اشتد عليهم الأذى هاجر بعض أصحاب النبي إلى الحبشة، وكانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي في الموسم نفرا من أهل يثرب فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم في العام التالي. فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان الناس من أسلم منهم القرآن، ويدعوان من لم يسلم إلى الإسلام. فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب أمر الله المسلمين بالهجرة إليها، وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة من محل ولادته التي كانت أحب بلاد الله إليه، يتحمل المشاق في سفره مع أبي بكر بعد أن أقام في مكة منذ البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. وكان مشركو قريش قد أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم. وأنزل الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا تنبيه قبل أن نكمل في هذا الكلام، وهو أن نقول أن المكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، وأما المكر من الله ليس بمعنى الاحتيال، بل المكر من الله معناه مجازاة الماكرين بالعقوبة. وبعبارة أخرى، فإن الله تعالى أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبحوا فإذا هم بعلي بن أبي طالب، فسألوه عن النبي فأخبرهم أنه خرج، فركبوا في كل جهة يطلبونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار مع أبي بكر حتى وصلا إلى غار ثور، فدخلاه، وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصل رجال قريش إلى الغار، قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ومعناه الله حافظهما، وليس معناه أن الله تعالى بذاته كان معهما في الغار، لأن الله تعالى لا مكان له، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، استقبله المؤمنون بالفرح، واستبشر الناس بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمى الرسول يثرب المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار، وبنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين، ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. وفي السنة العاشرة للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت وفاته في ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته، واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: نحن في أيام عاشوراء من الشهر المحرم، فلو نذكر ما هي عاشوراء وما الذي حدث فيها.
1: نعم وبكل سرور. عاشوراء هي العاشر من شهر المحرم التي حصلت فيه حوادث عجيبة وأمور كثيرة في أزمنة مختلفة،
0: منها أن الله تعالى تاب على سيدنا آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة هو والسيدة حواء بعد أن نهاهما الله عن ذلك.
2: فهذه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، وأنزل آدم إلى الأرض في عاشوراء.
1: وفي العاشر من المحرم الله تعالى نجى سفينة نوح عليه السلام من الغرق،
0: ومضت هذه السفينة بسيدنا نوح ومن معه من المؤمنين فوق البحر وبقوا فيها 6 أشهر.
2: وأهلك الله الكافرين بالطوفان الكبير، وكان ذلك في عاشوراء في العاشر من المحرم.
1: وفي عاشوراء كذلك نجى الله تعالى يونس عليه السلام من بطن الحوت، فدعا الله وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: فلم يكسر له الحوت عظما ولا خرج منه الدم،
2: الله تعالى نجاه وسلمه، وكان ذلك في عاشوراء.
1: وفي العاشر من المحرم حفظ الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام من نار النمرود،
0: فلم تحرق تلك النار العظيمة ولا أحرقت ثيابه،
2: إنما الحبل الذي ربطه به الكفار هو الذي احترق، وكان ذلك في عاشوراء.
1: وفي عاشوراء نجى الله تعالى موسى عليه السلام من كيد فرعون وجنوده، وحفظه ومن معه من المؤمنين من الغرق.
0: فلق لموسى البحر 12 فرقا، فاجتاز موسى ومن معه البحر ونجوا جميعهم من الغرق.
2: ولما وصل فرعون دخل مع جنوده فأطبق عليهم البحر وغرق الكفار، وكان ذلك في العاشر من المحرم.
0: وفي العاشر من المحرم قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه في معركة كربلاء.
1: وسيدنا الحسين هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، أي حفيده، وهو حبيب الله وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: والله تعالى أهلك الذين قتلوه وعجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وجعلهم عبرة لمن يعتبر.
2: وهذا باختصار بعض ما جرى في ذكرى عاشوراء،
3: أي العاشر من شهر المحرم.

النبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحاً ما يرويه البعض كذباً أن يهودياً كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

ترتيب أشياء حصلت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. السنة الأولى فيها بنى صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأسلم عبد الله بن سلام، وفيها شرع الأذان وأمر بالصلاة إلى بيت المقدس، فصلى نحوه 17 شهرا. السنة الثانية أمر فيها باستقبال المسجد الحرام الكعبة، وفي شعبان منها فرض صوم رمضان وزكاة الفطر قبل العيد بيومين، وفيها كانت غزوة بدر في رمضان. وفي شوال منها تزوج عائشة رضي الله عنها، وفيها تزوج علي فاطمة عليهما رضوان الله تعالى. السنة الثالثة غزا فيها غزوات، منها غزوة أحد يوم السبت 17 من شوال، ثم غزوة بدر الصغرى في هلال ذي القعدة، وفيها غزوة بني النضير، وحرمت الخمر بعد أحد، وتزوج حفصة، وتزوج عثمان أم كلثوم رضي الله عنهما. السنة الرابعة فيها غزوة الخندق، وقيل في الخامسة، وهي غزوة الأحزاب، وحاصرت الأحزاب المدينة 15 يوما، ثم هزمهم الله، وفيها قصرت الصلاة، ونزل التيمم، وتزوج أم سلمة رضي الله عنها. السنة الخامسة فيها غزوة ذات الرقاع في أول المحرم، وبها صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، ثم كانت غزوة دومة الجندل وغزوة بني قريظة. السنة السادسة كانت فيها غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وغزوة بني المصطلق وكسفت الشمس ونزل حكم الظهار. السنة السابعة كانت فيها غزوة خيبر، وفيها تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وميمونة وصفية، وجاءته ماريا رضي الله عنهن جميعا. وفيها قدم جعفر وأصحابه من الحبشة، وأسلم فيها أبو هريرة، وكانت فيها عمرة القضاء. السنة الثامنة فيها غزوة مؤتة وذات السلاسل، وفيها فتحت مكة في رمضان، وولد ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وتوفيت بنته زينب رضي الله عنها، وكانت غزوة حنين والطائف، وفيها غلا السعر، فقيل له سعر لنا فلم يفعل. السنة التاسعة فيها غزا تبوك، وحج أبو بكر بالناس رضي الله تعالى عنه، وتوفيت أم كلثوم والنجاشي ملك الحبشة عليهما رضوان الله تعالى، وكان قد أسلم، فكان من خيار المؤمنين، وتتابعت الوفود، فدخل الناس في دين الله أفواجا. السنة العاشرة فيها حجة الوداع ووفاة إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي قواعد دينكم، والحمد لله رب العالمين.

مرحبا بك يا شهر محرم. مستمعينا الكرام، نحن نعيش شهرا هجريا جديدا، هو شهر محرم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-76-01، 00961-3313-922.

الأخوة بين المهاجرة. عندما نتكلم عن الهجرة النبوية الشريفة نتذكر أخوة صادقة بين كل مهاجر وأنصاري تعلن للبشرية انتصار الأخوة في الله على العصبية القبلية، وانتصار كلمة لا إله إلا الله على كلمة أعلو هبل، وانتصار الإيمان بالله الواحد على العقائد الوثنية، وإعلانا لبدء انتصار الخير على الشر والفضيلة على الرذيلة ببركة النور المنتشر.

من هدي الرسول الأكرم المهاجر الصادق الأمين الصابر محمد بن عبد الله تاج رسل الله صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الهجرة النبوية لم تكن هروبا من قتال ولا جبنا عن مواجهة ولا تخاذلا عن إحقاق حق أو إبطال باطل، ولكن هجرة بأمر الله تعالى أعد فيها النبي القائد صلوات ربي وسلامه عليه العدة، وهيأ الجند وعاد بهم إلى مكة فاتحا. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه الكرام في مكة وصبر آل ياسر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاهر بالدعوة إلى الله فلم يكن يخفي شيئا منها، بل كان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس ويقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وصبر صلى الله عليه وسلم على إيذاء المشركين من أهل مكة، وانصب العذاب على المستضعفين صبا، جلد وضرب وحبس وتحريق وقتل، ولكن أدركهم المدد الرباني والتثبيت الإلهي، فكأنهم صخرة لا تخدش، وصارت نبضات قلوبهم الخاشعة وهمسات أدعيتهم الضارعة تهز الأفئدة والعروش. أليس ردد بلال الحبشي رضي الله عنه: أحد أحد أحد أحد، لم يتراجع ولم ينفتن. فكم نحن بحاجة اليوم إلى أن نتطلع إلى مواقف هؤلاء الرجال الرجال. وهذا عمر رضي الله عنه يقف في وضح النهار ممتشقا سيفه قائلا لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة. وانظروا إلى موقف القائد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم بعدما جاءوا إلى عمه أبي طالب يقولون له: يا أبا طالب، ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاها أعطيناه، وإن كان يريد مالا جمعنا له حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك توجناه علينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه أجاب عمه بقوله: لو وضع الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ليس في الأنبياء من يترك الدعوة إلى الله، ليس في الأنبياء عليهم السلام من يتخلى عن الدعوة إلى الله مهما اشتد عليه البلاء، ليس في أنبياء الله من يعرض عن دين الله لشدة الإيذاء. أجمع المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا رجلا جلدا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وأخبره بكيد المشركين وأمره بأن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه. فدعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر ففعل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم وهو يقرأ:

تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول

أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فخرج صلى الله عليه وسلم من أمامهم ولم يروه ومن بركات الهجرة أن امرأة ممن سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولدها معها في الطريق إلى المدينة أصابه مرض فمات فتملكها الجزع فقالت اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك ومحبة في نبيك فلا تشمت بي الأعداء فقام ولدها في الحال أحياه الله تعالى قالت فطعم وطعمنا ثم بقي حيا إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي الذي كان معه صاحبه مرض على الطريق فلم يصبر على المرض فأخذ حديدة فقطع بها براجمه فنزف الدم منه فمات فرآه صاحبه في المنام مغطيا يديه فقال له ما فعل بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه قال فما لي يديك؟ قال قيل لي لا نصلح منك ما أفسدت فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما رأى وما حصل لصاحبه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر إخوة الإيمان يقول ربنا تعالى في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فهذا الصاحب هو الصديق رضي الله عنه وليس معنى الآية أن الله موجود معهما في الغار بل المعية هنا معية النصرة أي الله تعالى هو الذي ينصرنا ويحمينا لأن الله موجود بلا مكان حمى الله تعالى حبيبه محمدا بأوهن البيوت وأوهن البيوت بيت العنكبوت وأرسل حمامة باضت على فم الغار فأعمى الله تعالى أبصار المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المؤمنون فينتظرون في المدينة المنورة حبا وشوقا وصول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتوافدون إلى مشارف المدينة من ناحية طريق مكة وبعضهم يتسلق الأشجار وينظر إلى بعد علّه يرى أثرا لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات يوم والناس في انتظار بلهف وشوق وقد انتصف النهار واشتد الحر توافدوا جماعة بعد جماعة وإذا برجل ينادي بأعلى صوته ها قد جاء من تنتظرون يا أهل المدينة وتكر الجموع عائدة لاستقبال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحب يسبقها ولسان حالهم يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع اللهم أعد علينا هذه الذكرى المباركة بالأمن والأمان يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن متوفر على iOS وأندرويد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

Sonanın hoşeva. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بدون سواك رواه الدارقطني فمن أراد أن يدخل في الصلاة فاستعمل السواك وصلى يتضاعف أجر صلاته إن شاء الله.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،

إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك اللهم لبيك والخير كله بيديك أستغفرك وأتوب إليك

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله.

الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، فقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه وقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، وقال لا، لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل. اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتصب للطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من مشايخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتنع أن الله ليس ضوءا، ليس نورا معنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، سخافة فهمه عقله، قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، وكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة، نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: ليكن متوكلا على الله، ليكن راض بما قسم الله، ولا يكن من المعترضين. بيقولوا كان في إنسان صياد سمك. بتعرفوا صيادين السمك بيطلعوا بكير، يعني قبل الضوء بيروحوا لصيد السمك، بيصطادوا السمك باكرا. فهذا خرج أول النهار مبكرا مثل عادة الصيادين لصيد السمك، فمن أول النهار الله رزقه كفاية. تعرفوا أحيانا واحد بكب الشبك بيطلع له فجأة بيطلع له سمك كثير، وأحيانا بيقضي النهار كله بيطلع شباكه فاضية، أو إذا كان عم بيصطاد بالسنارة بزت السنارة بشيل سمكة، بزت بشيل سمكة، بزت بشيل سمكة، أو بحطها كل النهار ما بيطلع له شيء. هذه هي أرزاق، كل إنسان له رزقه. فهذا راح من أول النهار الله رزقه كفايته، طلع كفايته، رجع باع اللي باعه بالسوق وأخذ اللي أخذه ورجع على البيت. بس رجع شو بكير، بعده بكير بيشوفه صاحبه يقول له خير لوين، شافه راجع، يعني بهالوقت مطلب يكون بالبحر، شافه راجع قال له شو خير لوين، قال له الحمد لله الله رزقنا كفايتنا. قال له لوين رايح، قال له رايح على البيت. قال له ليه رايح على البيت، خليك. قال له ليش، قال له مشان طلع سمك أكثر. قال له ايش يعني، قال له طلع سمك أكثر وتطلع مصاري أكثر. قال له ايه، قال له فبدل ما تصطاد بالسنارة تشتري شبكة بتصير بتطلع سمك أكثر تربح مصاري أكثر. قال له ايه وبعدين، قال له بصير معك مصاري أكثر بتشتري مركب بتصير بتطلع سمك أكثر بتربح مصاري أكثر. قال له ايه، قال له بصير معك مصاري أكثر بتجيب مركب أكبر بتفوت بالبحر أكثر بتطلع سمك أكثر بتربح مصاري أكثر. قال له ايه، قال له بصير معك مصاري أكثر بتصير أنت بتجيب موظفين بيروح بيصطادوا سمك أنت بترتاح بالبيت. قال له أنا هلأ رايح أرتاح بالبيت، إنه الغاية إني أنا أرتاح، ما أنا رايح أرتاح، الله رزقني الكفاية شو بدي بعد. شفتوا القناعة شو بتعمل يا أحبابنا؟ قال له اللي بيشبع، هنعبر عن القناعة، اللي بيشبع بيكون شبعان، بس اللي ما بيشبع حيضلوا جيعان.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتكلم في حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى عن الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، ينسب إلى فهم، وهم بطن من قيس عيلان أبو الحارث إمام أهل مصر في عصره. ولد في شعبان سنة 94 للهجرة، وتوفي في السنة 75 بعد المئة. أصله من خراسان، ومولده في قلقشندة، ووفاته في القاهرة. كان من الكرماء الأجواد، يعلم الأحكام مليا، ويبذل الأموال سخيا. ويروى عن الإمام الشافعي أنه قال: الليث بن سعد أتبع للأثر من مالك بن أنس. وفي رواية أخرى: الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، ولذلك اندثر مذهبه، خصوصا بعد انتشار تلاميذ مالك والشافعي. ومما يروى عن كرمه أن امرأة جاءت إلى الليث بن سعد فقالت: إن لي أخا وصف له العسل، فهب لي سكرجة، وهو وعاء له حجم معين صغير. فقال: يا غلام، املأ سكرجتها عسلا وأعطيها زقا من عسل، أي ما يشبه الجرة. فقال الغلام: إنها سألت سكرجة. فقال: سألت بقدرها وأعطيناها بقدرنا، أي طلبت ما تحتاجه وأعطيناها قدر ما نستطيع. وكان الليث يأتيه من غلته 100,000 دينار كل سنة، وما وجب عليه زكاة قط، لأن الحول كان لا ينقضي عنه حتى ينفقها ويتصدق بها. وكان له قرية بمصر يحمل إليه من خراجها، فيجعل ذلك صررا، ويجلس على باب داره يعطي صرة لهذا وصرة لهذا، حتى لا يدع إلا اليسير. أما عن زهده فيروى الكثير، ومنه قول أحد أصحابه: رأيت الفقراء يزدحمون على باب الليث بن سعد وهو يتصدق عليهم، حتى لم يبق أحد منهم، ثم مشى وأنا معه على 70 بيتا من الأرامل، ثم انصرف، فمشيت معه، فبعث غلامه بدرهم فاشترى خبزا وزيتا، ثم جئت إلى بابه فرأيت 40 ضيفا جاء إليهم باللحوم والحلوى، فسألت غلامه: بالله عليك، لمن الخبز والزيت؟ وكان الإمام الليث كثير الاتصال بمجالس العلم، وكان يغشى مجالسها أينما كانت. فحدث أن حج سنة 13 فسمع من ابن شهاب الزهري، ومن ابن مليكة، وعطاء ابن أبي رباح، ونافع، وعقيل، وعمر ابن أبي أنس، وغيرهم في تلك السنة. وكفاه فخرا أنه شيخ مشايخ البخاري ومسلم. وروى البخاري عن يونس بن عبد الأعلى عن الإمام الليث بن سعد: توفي الإمام الليث رضي الله عنه سنة 75، أي قبل وفاة الإمام مالك ب4 سنوات، وقيل غير ذلك، ودفن في مقابر الصدف، وقيل إن قبره كان كالمصطبة، ثم بني عليه هذا المشهد، وهو مكان مبارك معروف بإجابة الدعاء. وبالمشهد أيضا قبر الفقيه الإمام المحدث شعيب بن الليث بن سعد، كان من أجلاء العلماء، وهو معدود من المحدثين. قال ابن أبي الدنيا: حج شعيب بن الليث سنة من السنين فتصدق بمال عظيم، فمر عليه رجل من العلماء فسأل عنه، فقيل له: هذا العالم الكريم ابن العالم الكريم.
ولما فقد مال أبيه بعد موته رحل إلى الشام ودخل دمشق، فجاء رجل فقال: أنا عبد أبيك، ومعي لأبيك تجارة بألفي دينار، وأنا الآن في الرق، فخذ مال أبيك وأعتقني إن شئت، وإلا فبعني. فقال: أنت حر، والمال بيدك هبة مني إليك. قال الخطابي: فلا أدري أيهما أفضل، العبد في إقراره بالمال، أم السيد حين أعتقه وأعطاه المال؟ وهكذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى التي تكلمنا فيها عن الإمام الكبير الليث بن سعد رضي الله عنه. نستودعكم الله.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الوقت،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين،
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
5: رجعنا
6: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
7: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى، أيها الأحبة، أروي لكم حديثا عظيم النفع، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون طاهر القلب خالصا من الغش للمسلمين، وخالصا من الحقد، وخالصا من الحسد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج، أي الطريق المدعوس الذي دعسه الناس والدواب، رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تقطر من وضوئه، معلقا نعله بيده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. وهذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ومبهما في غيرها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، أي تبع عبد الله ذاك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي. يقال لحيت الرجل ألحاه لحيا إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. قال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 3 فعلت. قال: نعم. قال: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات عنده، قال: فلم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل، أي استيقظ أو تقلب على فراشه، حمد الله وكبر إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخلت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك لأرى عملك فأقتدي بك، ولم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في قلبي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله عز وجل. فقلت: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يعني لا نستطيع ذلك كما أنت رزقك الله تعالى هذه النعمة. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نظيفة نقية من الغش والحسد والحقد يا أرحم الراحمين.

نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 0001، 00961333 922.
3: صوت المشاريع،
4: نداء المعرفة، صوت المشاريع.
5: ميكس مباشر.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: جاء المرسلون لهدي الأمم.
2: هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعاً من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم. هجرات الأنبياء.
3: كان بحثك واسعاً يا إبراهيم، بسم الله عليك.
4: نعم يا أمي، لقد ساعدني والدي كثيراً في إغنائه بقصص مهمة عن بعض أنبياء الله تعالى ممن هاجروا من أرضهم وديارهم بسبب ظلم وتعنت المشركين من أقوامهم.
5: ها هي خرائط الجزيرة العربية التي طلبتها لجامعتك.
4: جزاك الله خيراً يا والدي الطيب.
5: آمين وإياكم يا ولدي. لفتني بينما كنت أطلع عليها خط سير هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: إذن كأنك تعطي إشارة لولدك إبراهيم لإتمام ما بدأتم به في الكلام على هجرات الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام.
5: صحيح كلامك يا أم إبراهيم، والآن ما رأيك يا ولدي لو أتمم معك ما عندي من معلومات تتعلق بهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم، نعم الفكرة يا أبي، تفضل وأذكرك بالنية الخالصة لله تعالى في تعليمي.
5: نعم الابن أنت يا ولدي، ولكن أين أخوك مأمون وأختك زينب؟ لو تناديهما ليستفيدا من هذه المعلومات.
3: أنا أناديهما، إنهما في غرفتهما.

0: لم تكن هجرة الأنبياء الكرام ومن بينهم خاتم المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا تلبية للوحي الإلهي بالهجرة، بعدما عانى عليه الصلاة والسلام مثل سابقيه من رسل الله ظلما وتعنتا وبطشا من أقوامهم الذين لم يهتدوا إلى دعوة الله.
1: لقد سبقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة هجرات من الصحابة الكرام، منها ما كان إلى الحبشة بإشارة منه عليه الصلاة والسلام، ومنها إلى نواحٍ متعددة من الجزيرة العربية.
0: نعم صحيح، روي عن أم سلامة رضي الله عنها أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام في مناعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما.
2: هذا الملك هو النجاشي الذي أسلم وحسن إسلامه؟
0: نعم يا أم إبراهيم. وكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة، حيث هاجر من الرجال 83 رجلا ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال. فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم.
1: جزى الله عنا نبينا وصحابته المهاجرين الكرام خير الجزاء.
0: آمين.
1: لقد تحملوا الكثير في خروجهم من أرضهم، ولم تكن رحلة استجمام وترفيه، بل كان فيها صعوبات كثيرة.
0: هكذا، وتأتي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كأحد أهم الهجرات النبوية على الإطلاق، بعدما هاجر سرا من مكة إلى المدينة برفقة صاحبه أبي بكر الصديق، ليكون مع بداية الهجرة بداية عصر الدعوة والدولة الإسلامية بقيادة خاتم المرسلين
2: عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: أذكر أن هناك عدة مراحل جرت خلال هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيك يا والدي لو تلخصها لنا؟
1: حسن يا مأمون، لنبدأ أولاً من خروج نبينا عليه الصلاة والسلام من بيته ليلاً والمشركون ينتظرونه ولم يروه حيث أعماهم الله عنه.
2: هذه واحدة.

0: لتراب.
1: ثم دخوله عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الصديق رضي الله عنه إلى غار ثور، حيث سخر الله تعالى على فم الغار حمامتين وحشيتين بوضتا وعنكبوتا نسج نسيجه، فظهر كأن الغار قديم ما سيجعل الأنظار تبتعد عنه.
2: وهذه واحدة.

0: أنا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق مكثا في الغار 3 أيام، ولما خرجا التقيا بخادم من خدام الصديق هو عامر بن فهيرة، ومعه دليل هو عبد الله بن الأريقط، ووصلوا إلى خيمة أم معبد وحصول معجزات نبوية عندها.
1: بوركتي يا أم إبراهيم، معلوماتك مهمة.
0: منك تلقيتها يا أبا إبراهيم.
1: بوركتي بوركت، وهذه واحدة.

0: ماذا لديك كذلك يا والدي؟
1: وهناك سراقة الذي كان من المشركين ولحق بهم لينال الجائزة التي وضعتها قريش لمن يأتيها بهم، وابتلاع الأرض لقوائم فرسه، ثم نجاته بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ووعده له أنه لن يخبر أحدا عنه.
0: نعم نعم، وهذه واحدة أخرى.
1: وقبل أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، التقى ببريدة ابن الحصيب الأسلمي في 70 من قومه، وأعلنوا إسلامهم جميعا بفضل الله، ومشوا أمامه حتى بلغوا المدينة المنورة.
0: اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وحي وأكرم على هذا النبي المصطفى المعلم.
1: حبيبي يا ولدي،

وباقي القصة تعرفونها، كيف استقبل أهل المدينة المنورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدموع تملأ عيونهم والفرحة تغمر قلوبهم بملاقات أفضل خلق الله على الإطلاق.

الأنبياء بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم. هجرات الأنبياء.

النبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

الحق ربي الجواد قد أرسل الأنبياء تلطفا بالعباد والفصل يوم الجزاء سلسلة ذهبية راضية مرضية مبدأها بآدم طاهرة وزكية صاحب علم وافر كان أبو البشرية قد أدب أولاده بالمثل النبوية هم سادة السادات بأجمل الصفات وأكرم العادات هم أنبياء الله شهروا بالفضائل وعظيم الشمائل وأرفع المنازل هم أنبياء الله صفاتهم أمانة تواضع فطانة لهم علينا العز والتكريم وكلهم كريم وصادق رحيم عيسى وموسى نوح إبراهيم أخوة تجمعهم بالمصطفى الأمين سيد كل الخلق قائد ركب الحق وتاج رسل الله مولانا أجمعين لمن المآثر يا محمد جملة إن لم تكن لك يا رفيع المنزل المكرمات لمن وكل ملاحة وفصاحة وحصافة للأمثل حدث ولا حرج وصفه بما ترى شيما تكن فصلت بعض المجمل ذو الرتبة الغراء مصباح الدجى بطل على هام الفضائل معتلي غوث الجزوع من الخطوب إذا اعترت ملجى الضعيف فيا له من موئلي إظهارا لأفضل الأنام تشريفا لأعظم العظام تكريما لسيد الكرام ربي أبدع الأكوان محمد صاحب الأخلاق العليا محمد سبب في وجود الدنيا.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
5: Global University gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن بعض المؤمنين من كثرة البلاء الذي ينزل عليهم في الدنيا يخرجون من الدنيا وما عليهم خطيئة، الله تعالى يطهرهم من كل خطاياهم بهذه البلايا، فلا يكون عليهم شيء في قبورهم من العذاب ولا في آخرتهم، حتى إن بعض الناس تصيبهم عقوبة في الدنيا على الصغائر التي عملوها، لأن الصغائر بعض الناس الله تعالى لا يعاقبهم عليها وبعض الناس يعاقبهم عليها. كان رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة أعجبته فصار يتبعها نظره، ثم وهو في الطريق اصطدم وجهه بجدار فسال دمه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له رسول الله: الله أراد بك خيرا، وإن هذا جزاء تلك النظرة. فيفهم من هذا أن بعض الناس الله يجازيهم على معاصيهم في الدنيا، وأما أكثر الناس فإن الله يؤخر لهم عقوبتهم إلى الآخرة، لكن الذي يجازيه الله في الدنيا يكون أحسن من الذي يؤخر له العذاب إلى الآخرة، لأن هذا بهذه المصائب تسقط عنه العقوبة في الآخرة. ثم إن كثيرا من الناس يكفرون كفريات شنيعة شناعة كبيرة، وهم بحسب الظاهر يتقلبون في النعيم، فهؤلاء لا يدل حالهم على أنهم من المرضيين عند الله، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن امرأة عرضت بنتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت تمدحها للرسول بجمالها وبأنها تامة الصحة، حتى إنه لم يحصل لها صداع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء قليل الخير في الآخرة عند الله، فالذي أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه كثيرا في الدنيا. بعض الناس الذين لا يبتلون في الدنيا من شدة غرورهم يقولون: الله يحبني، وكلامهم هذا عكس الحقيقة، لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء، والبلاء أنواع عديدة: أوجاع الجسم بلاء، والفقر الشديد بلاء، وأذى الناس بلاء، فمن أراد الله به خيرا يبتليه. ومن الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشائمون، فيقولون: نحن كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة أصابتنا المصائب، فينفرون من التزام العبادة ويقولون: الطاعة ما نفعتنا، يعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا لقيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل على طاعة الله، فعلموه أن الذي يقبل على الطاعة قد تصيبه مصائب ما كانت تصيبه من قبل، يقال له: لا يغرنك الشيطان، لأنه قد يقول لك: أنت كنت في راحة وبسط قبل أن تقبل على الطاعة، فهذه الطاعة صارت شؤما عليك. قد يقول له الشيطان ذلك ليعود إلى الانغماس في المعصية والبعد عن الطاعة، فيقال له: إياك أن تنقلب إلى ما كنت عليه. كثير من الناس بعد الإقبال على الطاعة تصيبهم المصائب، فينقلبون من الطاعة إلى ما كانوا عليه من الفساد، لكن من عرف الدين كما يجب لا يؤثر فيه ذلك، بل إن بعض الناس يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والراحة، وهؤلاء هم الأولياء، فإنهم يفرحون بالبلاء. حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد للمريدين، أي لطلاب الآخرة المقبلين عليها. فإن هؤلاء إن بلغهم الفقر بعد أن كانوا بحالة بسط يعتبرونه عيدا، فيزيدون في الطاعة بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله للرسول الجزيرة العربية كانوا يأتون إلى المدينة غرباء، ليس لهم فيها لا أهل ولا معارف، وهم بحالة بؤس وفقر شديد، حتى إن أحدهم ليس له إلا ثوب واحد يربطه على رقبته وينزل إلى ركبتيه، يبدأ بستر ظهره به ثم يجعل طرفيه إلى خلف، ومع هذا كانوا يقومون بالليل ويصلون لله ويجلبون الماء للمصلين، همتهم قوية. ثم هؤلاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الله بسط عليهم الرزق، فصار أحدهم يملك ما يكفي 100 نفس وأكثر. كان سيدنا علي رضي الله عنه فقيرا إلى حد بعيد، حتى إنه مرة من الجوع خرج فلقيه يهودي له بستان، وفي بستانه بئر، فظنه اليهودي بدويا ولم يعرف أنه من علية قريش، من حيث النسب ومن حيث وضعه الخاص أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة. ظنه بدويا فقيرا جاء إلى المدينة ليتعيش فيها، فقال له: تخرج لي من بئر 17 دلوا وأعطيك على كل دلو 1 حبة تمر. فوافق سيدنا علي، أخرج له 17 دلوا وأخذ 17 حبة تمر وانصرف. كان أحدهم يصبر على 1 حبة تمر أو 2 حبة أو نحو ذلك، ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة، في قيام الليل والصيام وغير ذلك من الطاعة. بهؤلاء نصر الله تعالى هذا الدين. ثم سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط عليه الرزق، فصار زكاة ماله 40,000 درهم، ثم وزع هذا المال ما أمسكه عليه، ولما مات ما وجدوا عنده إلا 700 درهم فقط. هذا الغنى فرقه كله في طاعة الله تعالى. ثم إن هؤلاء الصحابة من شدة الهمة في الطاعة وصدق الرغبة في الآخرة، مع هذا البؤس الشديد الذي كانوا فيه، كانوا إذا دعوا إلى عمل في طاعة الله همتهم قوية، يقبلون على ذلك بلا تردد، مع أنهم كانوا فقراء ليس لأكثرهم مال ولا معارف، صبروا على هذا الفقر والبؤس صبرا تاما، وكانوا بعدما يأكلون يعودون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليناموا فيه، كان منامهم في مؤخر المسجد. فلو كان الصحابة مثلنا يلتزمون التنعم بالأكل اللذيذ والثياب الفاخرة ما انتشر الإسلام، بل كان بقي في الجزيرة العربية. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم يقال له قثم، وكان يشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كان ذهب للدعوة إلى الله، خرج من بلده ليدعو الناس إلى الإسلام، وعاش في بلاد العجم التي يحكمها الروس اليوم حتى توفاه الله هناك. وكان قثم ابن العباس رضي الله عنهما، أبوه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يضعه وهو طفل على صدره وهو مستلق ويقول: حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ذي النعم برغم من رغم. حبي قثم يعني حبيبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم أي الذي يشبه النبي الذي كان أنفه طويلا، لأن امتداد الأنف من صفات الجمال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف أي مرتفع الأنف. نبي ذي النعم أي نبي الله، برغم من رغم أي رغم من كذبوه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة. بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من الأولياء الأنقياء الأصفياء يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا آمنين مطمئنين غير خائفين ولا قلقين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا رؤية نبيك المصطفى في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة يا الله. اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك المصطفى فارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك يا الله.

0: عمدة. لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
1: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
2: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
1: نويري 01-66-85-85،
2: طريق الجديدة 01-300-370،
1: شويفات 05-810-850.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا هذه من برنامجنا الهادف قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نبقى مع دوحة العلم والمعرفة لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع بيان فضل الحب في الله تعالى. عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي. قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آلله؟ فقلت: آلله. فقال: آلله؟ فقلت: آلله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. رواه مالك.
1: أبو إدريس الخولاني رحمه الله الذي روى الحديث عن معاذ رضي الله عنه هو من كبار التابعين، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه. قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، أي أبيض الثغر حسنه، وقيل معناه كثير التبسم، وإذا الناس معه أتباع له، لكونه صحابيا عالما فقيها، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل، وهو الأنصاري الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ.
2: يتابع أبو إدريس كلامه قائلا: فلما كان من الغد هجرت، أي بكرت إلى المسجد، فوجدته قد سبقني بالتهجير لمسارعته إلى طريق البر واهتمامه به، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه. فيه تنبيه على أن الأدب لمن ورد على مشغول بطاعة الله تعالى أن لا يشغله ولا يلهيه عما هو فيه. وفيه أن الأدب قصد الإنسان من قبل وجهه، كما يستحب الدخول إلى البيت الحرام من باب السلام لأنه من جهة وجه البيت. قال: فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك، والقسم للتأكيد. فقال: آلله. فقلت: آلله. فقال: آلله. فقلت: آلله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه، أي جذبني إليه.
3: عندها قال معاذ رضي الله عنه: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي. من الوجوب، وهو الثبوت، أي ذلك كائن لا محالة، للمتحابين في، أي من أجلي لا لعرض ولا غرض، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في، أي الذين يبذلون أنفسهم في مرضاتي من الإنفاق وغير ذلك مما أمروا به.

0: وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. روى هذا الحديث أبو داود والترمذي. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه، أي في الله، لله تعالى، فليخبره، سنة وليس فرضا، أنه يحبه. وحكمته أنه سبب لمزيد الحب وتأكده.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له.
2: وننتقل إلى بيان علامات حب الله تعالى لعبده الصالح، والحث على التخلق بهذه العلامات والسعي في تحصيلها. فنذكر قول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال العلماء: نزلت هذه الآية لما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. والمعنى: إن كنتم كذلك فاتبعوني. فعلامة حبه تعالى العبد توفيقه لاتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقوله سبحانه: يحببكم الله، أي إن تتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا يخفى ما في هذه الآية من الوعد للمتبعين الاتباع السليم بالمحبة من المولى سبحانه وغفران الذنب.
3: وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم، أي بالكفر، عن دينه. قال البيضاوي: وهذا من الكائنات التي أخبر الله عنها قبل وقوعها، وقد ارتدت بعض قبائل العرب في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل العنسي رئيس بني مدلج، قتله فيروز وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فسر به المسلمون وأتى الخبر بذلك أواخر شهر ربيع. وقتل مسيلمة رئيس بني حنيفة وادعى النبوة، قتله وحشي قاتل حمزة. وأما قوم بني أسد فقد ادعى النبوة فيهم طليحة بن خالد، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، ففر إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه.

0: وما زلنا مع علامات حب الله تعالى للعبد المؤمن الصالح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، أي حافظ سمعه الذي يسمع به، وبصره، أي حافظ بصره الذي يبصر به، ويده، أي حافظ يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
1: قوله: من عادى لي وليا، هذا من الولي، وهو القرب والدنو، فهو أي الولي قريب من الله تعالى لتقربه إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والمراد أنه قريب القرب المعنوي ليس القرب المسافي، لأن الله منزه عن المسافة. أما قوله فقد آذنته، فمعناه أعلمته بالحرب، أي أعلمته أني محارب له عنه، أي مهلكه، فيأخذه ربنا على حين غرة، أي على غفلة. وهذا وعيد شديد لمعاناته ومعاداته من أحب الله تعالى. وأما قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، معناه أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه هو أداء ما افترضه عليه، سواء كان فرضاً عينياً أو فرض كفاية، وإنما كان أحب إليه من النفل لأنه أكمل، من حيث إن الأمر بالفرض جازم متضمن للثواب على فعله وللعقاب على تركه، بخلاف النفل، فالنفل إذا فعله له ثواب، وإن لم يفعله لا يستحق العقاب. أما قوله وما يزال عبدي يتقرب إلي، أي بعد أداء فرائضه بالنوافل، أي يتقرب بالنوافل بالأعمال التي هي ليست فرضاً ولكن حث عليها الشرع، من صلاة نافلة وصيام نفل وحج، أي غير الواجب، وصدقة نافلة، حتى أحبه.
2: قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الولي الصالح: فإذا أحببته كنت سمعه، أي حافظ سمعه الذي يسمع به، أي حافظه عن أن يسمع به ما لا يحل سماعه من غيبة ونميمة وما في معناهما. وقوله وبصره، أي حافظ بصره الذي يبصر به، أي يحفظه عما يحرم النظر إليه من الصور المحرمة. وقوله ويده، أي حافظ يده التي يبطش بها، فلا يستعمل يده إلا فيما يحل. وقوله ورجله التي يمشي بها، فلا يمشي إلا فيما يحل. وحاصل ذلك حفظ جوارحه وأعضائه حتى يقلع عن الشهوات ويستغرق في الطاعات، فلا يسمع ولا يبصر إلا ما ورد به الشرع، وكذا اليد والرجل. وأما قوله سبحانه وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي استعاذ بحولي وقوتي في الحفظ من كل مؤذ.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه.
2: قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد بأن أراد له الخير والهداية والإنعام عليه والرحمة نادى جبريل، قال العلماء: الظاهر أنه نداء بالكلام النفسي، أي بكلام الله تعالى المنزه عن الصوت وغيره من سمات الحدوث، والمعنى أن الله تعالى يسمع جبريل كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس ككلام أحد من العالمين، فيفهم منه جبريل عليه السلام الأوامر والنواهي، وجبريل يسمع كلام الله تعالى الذاتي وهو يبلغ الأنبياء ويبلغ الملائكة.
1: جبريل اسم عبراني للملك المعظم، ومعناه بالعربية عبد الرحمن على ما ذكره بعض أهل العلم، وهو أمين الوحي. قوله إن الله يحب فلانا أي يكرمه، فالله لا تجوز عليه المحبة التي يتصف بها الخلق، لأنه منزه عن مشابهة الخلق. وعبر بالمضارع، أي قال يحب، إيماء إلى دوام ذلك الفضل، وعبر بالمضارع أي بقوله يحب إيماء إلى دوام ذلك الفضل لذلك المحبوب واستمراره. وقوله فأحببه فيحبه جبريل، ومعنى محبة جبريل له يحتمل أن يراد بها استغفاره وثناؤه عليه ودعاؤه له، ويحتمل أن يراد بها ظاهرها المعروف من الخلق، وهو ميل القلب إلى المحبوب وشوقه إلى لقائه. وسبب حبه إياه كونه مطيعاً لمولاه محبوباً إليه. أما قوله فينادي جبريل في أهل السماء، أي في الملائكة الساكنين في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، المراد بالقبول الحب في قلوب أهل الدين وإرادة الخير له والرضا به، أي يحبه الصالحون. واستطابة ذكره في حال غيبته، يعني يذكرونه بما هو خير. ولا عبرة هنا بالغوغاء والفسقة ونحوهم، فإنهم قد يبغضون الرجل الصالح لمآرب في نفوسهم وهواهم، إنما العبرة بالصالحين، فهؤلاء يجدون في قلوبهم محبة العبد الصالح.
0: جعلنا الله من الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل بنية حسنة لوجهه الكريم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. ملتقانا يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله، فتابعونا.

النبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم. وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب المدينة المنورة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر، يتحملان المشاق لله تعالى. وخابت كل مساعي الكفار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين وهربا منهم، فهو أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته يأسا من واقع الحال، ولا حبا في الجاه والسلطان، ولا التماسا للهدوء وطلبا للراحة والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا، وما للدنيا وما لي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى، لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة. وإن لنا في جهاد نبينا الأعظم وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والبلايا قدوة حسنة، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333922.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله المنفرد بالألوهية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا.

إخوة الإسلام، إن الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات، وفي صفحات الماضي وعبر التاريخ المجيد السراج الذي يكشف للمستبصر الرؤية ويهديه سواء السبيل. وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي واحدة من تلك العبر والعظات، والأمة الإسلامية تمر اليوم بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة وعبرها. لقد كانت الهجرة إيذانا بأن صولة الباطل مهما عظمت وقوته مهما بلغت فمصيرها إلى الزوال ونهايتها إلى الفشل والبوار، وإيذانا بأن الحق لا بد له من يوم يحطم فيه الأغلال وتعلو فيه رايته وترتفع كلمته. كيف لا والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بالنصر المبين وجعل لهم من الشدة فرجا ومن العسر يسرا ومن الضيق سعة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الإخوة المؤمنون، ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ المنطقة ونقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، إلا أنه سبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية عظيمة تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه، على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. وجاءت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل لتعلن بداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من المدينة انبثق نور الدعوة قويا وضاءا، فبدد الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبان وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة وجاب عنهم كل محنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة: الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل. أيها الأحبة، لماذا كانت الهجرة؟ لم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هربا من المشركين جبنا ولا يأسا من واقع الحال، ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم حبا في الشهرة والجاه والسلطان، فقد ذهب إليه أشراف مكة وساداتها وقالوا له: إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك إياه، ولكن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أسمى وأشرف من أن يكون مقصوده الدنيا والجاه والسلطان، ولم تكن هجرته التماسا للهدوء وطلبا للراحة، فهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها كما أمره الله. وهو لهذا يقول لعمه أبي طالب حين أتاه يطلب منه الكف عن التعرض لقومه وما يعبدون: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه. لقد كانت الهجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل والحق وبناء دولة الإيمان ونشر التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية، بل في كافة أرجاء المعمورة. لقد كانت الهجرة عملية جمع للمؤمنين بالرسالة السماوية
وتوحيدا للطاقات التي استطاعت فيما بعد بفضل ربها تحطيم أهل الكفر والإشراك. وأما الآن نكلمكم عن قصة هجرة عمر بن الخطاب، ولقد كان لهجرة الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل قصة شأنها شأن كل قصصه وأخباره العظيمة التي تدل على حبه لدين الله واستبساله في سبيل الله واستعداده للموت في سبيل نصرة الحق. ذلك أنه عندما جاء دور سيدنا عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أيام خرج مهاجرا، وخرج معه 40 من المستضعفين. جمعهم عمر في وضح النهار وامتشق سيفه، وجاء دار الندوة وقال لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة، لأنهم يعلمون أنه ذو بأس وقوة وأنه إذا قال فعل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أيها الإخوة المؤمنون، عندما وصل الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما وقدوم الأصحاب كل خير، وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والتحاب في الله والتباذل في الله. لقد جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله، فماذا قدم الأنصار؟ لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر، فماذا فعلنا نحن مع إخواننا المحتاجين؟ إخوة الإيمان، إن الدروس المستفادة من الهجرة كثيرة، ومن جملتها ضرورة الصبر على الشدائد والبلايا وكافة أنواع الظلم والاستبداد، والصمود في وجه الباطل، والثبات في الميدان للجهاد والكفاح، والوقوف إلى جانب الحق في شجاعة وحزم وصرامة وعزم. وإن احتفالنا بهذه الذكرى في الظروف الحالية التي تمر بها الأمة يبعثنا على مضاعفة التضحية والفداء والمصابرة على مقاومة الأعداء وإزالة أثر الاعتداء والتمكن من أسباب القوة والسيادة، حتى يأتي عام الهجرة المقبل ونحن أرفع رأسا وأشد بأسا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق ومن منكرات الأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

يقال إن ترك موطن الصبا والبعد عن الأهل والأحبة إلى مكان جديد لشاق على النفس، يحتاج إلى تفهم لسببه واقتناع بأهميته والوقوف على الغايات السامية التي تقتضيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صعوبة الأمر بالهجرة على أصحابه، ولذلك تدرج في أمرهم بالهجرة وإخبارهم بمكانها ووجهتها. ففي البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، واللابة الأرض الصخرية المرتفعة وهي الحرة. فبدأهم بأنها رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء حق، ولم يحدد لهم مكان الهجرة لتنشغل نفوسهم بالبحث عنها والتفكير في شأنهم معها، وليعلموا أنها حصينة لوصفها بأنها بين لابتين، وغنية لأنها ذات نخل. ثم كان تحديد دار الهجرة بعد ذلك، يروي ابن سعد في طبقاته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر أصحابه بالهجرة من مكة بأيام خرج إليهم مسرورا وهو يقول لهم: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. وإنما كان التدرج حول أمر الهجرة لحال المهاجرين حتى يسهل عليهم ترك الأهل والدار، وربما كان لأحدهم ارتباط معين يحتاج إلى وقت لينتهي منه ويؤدي ما عليه. ولعل تأخير تحديد المكان يؤدي إلى صرف أذهان القرشيين عن أهمية الهجرة وإدراك خطورتها عليهم وعلى تجارتهم، لأنهم كانوا يخافون من دخول أهل المدينة في الإسلام لتأثيرهم على أهل مكة، وبخاصة إذا انضم الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وقادهم بدينه الذي يدعو إليه. ولم يتصور أهل مكة أن الهجرة هذه المرة ستكون شاملة للرسول والمسلمين جميعا، وظنوها واحدة تشبه سابقيها، فجعل أهل الإسلام يتجهزون ويترافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، مع أنهم كانوا يخرجون جماعات متتابعين ظنا من أهل مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يلحق بهم كما فعل مع مهاجري الحبشة. فكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة بن عبد الأسد الذي هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة، وحبست عنه امرأته أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بمكة نحو سنة، ثم أذن لها بنو المغيرة الذين حبسوها عن اللحاق بزوجها، فانطلقت وحدها مهاجرة حتى إذا كانت بناحية التنعيم لقيت عثمان بن طلحة، وكان يومئذ مشركا وأسلم بعد ذلك، وكان ينزل بناحية منها إذا نزلت ويسير معها إذا سارت ويتنحى إذا ركبت. فلما نظر إلى نخل المدينة المباركة قال لها: هذه الأرض التي تريدين. ثم سلم عليها وانصرف راجعا إلى مكة، فكانت تقول: ما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم أتى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال: اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة.
كان المقصود من الهجرة إلى المدينة إقامة الدولة الإسلامية التي تحمل وتحمي الدعوة وتجاهد في سبيلها، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكان التوجه إلى المدينة من الله تعالى، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لما صدر السبعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه، وقد جعل الله له منعه وقوما أهل حرب وعدة ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج، فيضيقون على أصحابه وينالون منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى. فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة، فقال: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة، والسبخة الأرض التي لا تنبت لملوحتها، وجمعها سباخ، ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، ولو كانت السراه وهي أعظم جبال بلاد العرب أرض نخل وسباخ لقلت هي هي. ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا، فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. ما هي أهم المواقف التي سبقت الهجرة النبوية المباركة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من برنامجنا بإذن الله، فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

الهجرة النبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3-313-922.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

لماذا الهجرة؟ طلبا لرضا الله ونصرة لدين الله وتأييدا لرسول الله ورغبة بجنة الله. لأجل ذلك كله ترك المؤمنون ديارهم وأموالهم، لأجل ذلك كله خلفوا وراء ظهورهم دنيا مؤثرة لغيرهم، وأقبلوا على الهجرة بكل مشاقها ومصاعبها، لأنهم رأوا فيها إقبالا على نعيم أخروي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. فهذه فائدة عظيمة، فيها أن الله تبارك وتعالى منزه عن المكان والجهة، وأنه لا يجوز وصفه بأنه قاعد على العرش أو جالس أو مستقر عليه أو أنه يسكن السماء أو أي جهة من الجهات. فالآية القرآنية أأمنتم من في السماء تفسر بأن المراد بمن في السماء الملائكة. الملائكة لو أمرهم الله تعالى بأن يقصفوا بالمشركين الذين كانوا في زمن الرسول لفعلوا، لخسفوا بهم الأرض. كذلك الآية التي تليها أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، من تفسر بالملائكة، لأن الملائكة لو أمرهم الله تعالى لسلطوا عليهم الريح الشديدة التي تبيدهم كما أرسل على قوم عاد. أما كلمة فوق العرش ما وردت في حديث صحيح في حق الله تعالى، ما وردت، ولا يحتج بالأحاديث التي رواتها اختلفوا فيهم إلا في الأحاديث المتفق على ثقة رواتها. فليعلم أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الله فوق العرش، ما صح. ولو صح فالفوقية على وجهين في اللغة، في لغة العرب على وجهين، فوقية حسية وفوقية القدرة والقهر. فالمناسب في حق الله تعالى فوقية القهر. لو صح في حديث من الأحاديث الله فوق العرش، كان حمله على الفوقية التي هي فوقية القهر هو المتعين. والدليل على أن الفوقية في لغة العرب تستعمل لفوقية القهر قوله تعالى إخبارا عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون. فرعون ما أراد بقوله وإنا فوقهم قاهرون أنه بالحس فوق بني إسرائيل، إنما مراده أنه قاهرهم. وإنا فوقهم قاهرون أي نحن غالبوهم وقاهروهم، لا يعني أن رؤوس بني إسرائيل تحت مستوى رجل فرعون. فإذن الفوقية ليست متعينة للفوقية الحسية، بل الفوقية تأتي للفوقية الحسية.

وللفوقية المعنوية التي هي فوقية القهر، شرط الاحتجاج بالحديث بالصفات بما يتعلق بصفات الله تعالى أن يكون رواة الحديث متفقا على ثقتهم، المختلف فيه لا يحتج به. إذا كان الراوي بعض المحدثين بعض أئمة الجرح والتعديل وثقوه وبعضهم ضعفوه لا يحتج بحديثه، ولو كان وجد له متابع أي طريق أخرى تساعده. هكذا قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وكذلك غيره. الذهبي حشى كتابه بأحاديث لا يحتج بها لأن له ميلا إلى التجسيم، لكن لا يتجاسر كابن تيمية. ابن تيمية جسور على التصريح بإثبات الجهة لله تعالى والتحيز والحد، جعل لله حدا، في بعض الأوقات قال إن الله بقدر العرش لا أصغر منه ولا أكبر، وفي بعض قال إنه يفضل من العرش شيء عنه هو أزيد. هذا قاله في كتابه منهاج السنة النبوية. ثم الذهبي كتابه العلو للعلي العظيم ليس موضع اعتماد، لأنه حشاه بآثار موضوعة وأحاديث ضعيفة، كما أنه أورد في خلال ذلك أحاديث صحاحا. ثم هو أيضا انتقد الإمام ابن حبان البستي الذي هو أوسع منه في الحديث وأقدم منه، لأن ابن حبان نفى الحد عن الله تعالى. الذهبي انتقده قال لا ينبغي نفي الحد عن الله تعالى، لا ينبغي هذا القول، كما أنه لا ينبغي القول المخالف لهذا وهو إثبات الحد لله الذي تقوله المجسمة الحنابلة كأبي يعلى. هذا من الحنابلة الذين كانوا في القرن الرابع من أسلاف ابن تيمية. ثم السلف ليسوا على مذهب هؤلاء، هؤلاء تسميتهم سلفية كلام في غير محله، بل هم مخالفون للسلف في الاعتقاد، لأن الإمام أحمد بن حنبل الذي هو من مشاهير السلف قال في قول الله تعالى وجاء ربك جاءت قدرته. لماذا قال جاءت قدرته؟ لماذا لم يكتف بإجراء الآية على المعنى الظاهر الذي هو مجيء بالانتقال بالحركة والسكون التي هي تقتضي الحركة والسكون كمجيء الملائكة؟ لو كان يعتقد في الله تعالى حيزا ومكانا ما قال جاءت قدرته، بل كان ترك الآية لتفهم على ظاهرها، أي الانتقال من المكان الذي هو مستقر فيه إلى مكان آخر أسفل من ذلك. وهذا ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل. ابن إسحاق هذا ابن أخيه هو سمعه من عمه أحمد بن حنبل أنه قال جاءت قدرته في قوله تعالى وجاء ربك. أما في الأحكام السلف والخلف كانوا على تجويز زيارة قبور الأنبياء والأولياء للتبرك، كما أن زيارة قبورهم تجوز للسلام عليهم، كذلك تجوز للتبرك بهم، وقد قام على ذلك أدلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

واستدار العام، وأطلت سنة هجرية جديدة تذكرنا بهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصبره وتضحيات أصحابه الأبطال وثباتهم، لنغرف من معين الذكرى البشرى معاني التوكل على الله والمضاء في طاعة الله. ونداء المعرفة تعدكم بالمزيد من العطاء وبالكثير من المفاجآت، وتتمنى لكم موفور الصحة وراحة البال. كل عام وأنتم بخير، وعام هجري سعيد.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبيرة من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

أيها الأحبة، ورد في كتاب الكواكب الدرية في السيرة النبوية أنه مرض نقيب الأشراف بدمشق المعروف بابن أبي الحسن مرضا شديدا أيس منه، ففوض السلطان نور الدين النقابة وما كان بيده من الولايات إلى ولده الذي اشتغل بتجهيز والده وترتيب أكفانه وعقد له قبرا، فاتفق أنه عافاه الله وانطرح ولده مريضا فمات في اليوم الخامس، فجهز بذلك الجهاز ودفن في ذلك القبر الذي بناه لوالده. وشهد بعض العلماء جنازة ببغداد فتبعهم نباش ينبش القبور، فلما كان الليل جاء إلى ذلك القبر ففتح قبر الميت وكان شابا قد أصابته سكتة، فلما فتح القبر نهض ذلك الشاب الميت جالسا فسقط النباش ميتا في القبر وخرج الشاب من قبره إلى أهله. وروى الشيخ بدر الدين أنه في سنة 34 و500 توفي رجل صالح من أهل باب الأزج، محلة كبيرة ذات أسواق في شرقي بغداد، فنودي للصلاة عليه بمدرسة الشيخ عبد القادر، فلما أريد غسله عطس وعاش وشهق المغسل فمات. وفي هذا المعنى قيل: كم مريض قد عاش من بعد موت الطبيب والعواد، قد تصاد القطا فتنجو سريعا ويحل القضاء بالصياد.

نصيحة عظيمة في ترك التنعم. أخي المستمع، ينبغي على المسلم أن يقلل من التنعم أو يتركه، لأن ترك التنعم فيه فوائد كثيرة لمن تأمل. فالتنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال، والإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام. والتنعم إخوة الإيمان مبخلة، أي قد يبخل الإنسان عن الدفع في وجوه الخير، فيقول: إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف أو يذهب تنعمي، فيبخل عما فيه فلاحه ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. وينبغي أيضا أن يقلل من الكلام، فلا يتكلم إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في أمور معاشه، ويدخل في ذلك إناس الغريب. فمن لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. ثم ينبغي للمرء أن يترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، فما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. وكثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر يكون سبب كفرهم الغضب. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه، قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه، عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف، لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام، أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات ريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرعن بطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: على السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليب سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.

0: أفلح من وحد الله.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي وتغمدني بواسع رحمتك.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ستسمعون معي إن شاء الله قصة أم معبد الخزاعية التي مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هو وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هجرتهما. يقول الزين العراقي رحمه الله تعالى: مروا على خيمة أم معبدي وهي على طريقهم بمرصدي، وعندها شاة أضر الجهد بها وما بها قوى تشتد، فمسح النبي منها الضرع صلى الله عليه وسلم فمسح النبي منها الضرع فحلبت ما قد كفاهم وسعا، وحلبت بعد إناء آخر، ترك ذاك عندها وسافر صلى الله على النبي الأعظم. فقد مر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر الصديق في طريقهم إلى المدينة المنورة على خيمة أم معبد واسمها عاتكة رحمها الله، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم عندها شاة فقال: ما هذه؟ قالت: شاة أضر الجهد بها، يعني من شدة القحط والعطش، وما بها من قوى تشتد بها حتى تلحق بالغنم ترعى معهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني ما معها شيء، ما فيها طاقة يعني. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بكفه الشريف على ظهرها وضرعها، وسمى الله ودعا، فحلب منها ما قد كفاهم وسعا، يعني ما تحتمله طاقتهم من الري، حتى ارتويا. وحلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إناء آخر ثانيا، وترك ذاك الإناء عندها مملوءا، وسافر صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعها على الإسلام، واستمرت تلك البركة فيها. تقول أم معبد: بقيت الشاة التي لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة، هذا في زمن سيدنا عمر، صار قحط في زمانه ومجاعة من قلة الأمطار، وهي سنة 18 من الهجرة زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالت: وكنا نحلبها صبوحا وغبوقا، وما في الأرض قليل ولا كثير، فقل ما لبست أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حيالا عجافا يتساوكن هزالا، يعني ما فيها من المخ داخل العظم شيء. فلما رأى اللبن عجب فقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب، يعني لا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا وكذا، فقال لها: صفيه لي. وهذا الوصف الذي اشتهر على ألسنة العلماء وشرحوه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت أم معبد رحمها الله: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الجمال، أبلج الوجه، يعني مشرق الوجه ومضيء الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجلة، يعني ما كان هناك استرخاء في البطن أو انتفاخ في الصدر، ولم تزر به صعلة، يعني ما كان صغير الرأس، وسيم، يعني كان مشهورا بالحسن، له سمة أنه جميل، قسيم، ومعنى قسيم يعني قسمة الوجه كانت معتدلة وكلها جمال، في العينين، في الأنف، في الفم، هكذا. في عينيه دعج، يعني اشتد سوادهما وبياضهما واتسعت عيناه. وفي أشفاره وطف، يعني طول. وفي صوته صحل، يعني شبه البحة، لكن هذا من جمال الصوت. وفي عنقه سطع، يعني طول العنق عليه الصلاة والسلام. وفي لحيته كثافة، أحور أكحل، أحور يعني شديد بياض عينيه وشديد سواد سوادهما، وأكحل يعني ذو كحل اسودت أجفانه خلقة من غير أن يضع الكحل، مع أنه كان يكتحل، لكن مراد هذا من غير اكتحال. أزج أقرن، يعني كان مقرون الحاجبين كأنهما متصلين من غير اتصال، صلى الله عليه وسلم. شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار، يعني الرزانة والحلم والأدب. وإن تكلم علاه البهاء من الحسن، يعني الجلال والعظمة والهيبة. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، يعني لا قليل ولا كثير، يعني ليس بقليل بحيث لا يفهم ما يريد، ولا كثير فيه فساد. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، يعني كلامه محكم بليغ، صلى الله عليه وسلم. ربعة لا تقتحمه عين من قصر، يعني إذا كان الإنسان نظر إليه لا تزدريه لقصره فتتجاوزه إلى غيره، يعني تهابه، لما تنظر إليه تقبله. ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، يعني لا يبغض لفرط طوله، يعني حتى في الطول كان جميلا من حيث أنه معتدد الخلق، لكن أقرب إلى الطول، صلى الله عليه وسلم. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا، يعني قامة. له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود، يعني مخدوم ممن حوله يخدمونه. محشود، يعني يجتمع الناس حوله. لا عابس ولا مفند، المفند يعني الذي هو عنده قلة عقل ومنسوب إلى الجهل. فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره بمكة ما ذكر، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. هذه كانت القصة المعروفة بقصة أم معبد ووصفها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التقت فيه مدة قصيرة، فكيف من صاحبه أمدنا الله بأمداده. أهل المدينة كانوا ينتظرون وصول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. سمع الأنصار بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة قاصدا المدينة، وكانوا يخرجون كل يوم في الصباح إلى الظهيرة ينتظرون وصول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتصف النهار عادوا إلى بيوتهم وظلوا على ذلك أياما. وفي يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول سنة 14 من البعثة، وهي السنة الأولى من الهجرة، وصل الركب المبارك إلى قباء. هنا انتبهوا يا أحباب، كثير من الناس تظن أن الهجرة في شهر المحرم، لا، إنما رأس السنة الهجرية في الشهر المحرم، لأنه اعتمدت الأشهر القمرية، والسنة القمرية تبدأ بالشهر المحرم. والشهر المحرم ما سمي المحرم لأنه كان يحرم الزواج فيه أو بعض الأكلات التي هي حلال في الأصل، لا، وإنما هذا الشهر كان حراماً القتال فيه، ثم بعد ذلك نسخ كما قال كثير من العلماء، يعني أحل الله بعد ذلك للمسلمين القتال في الشهر المحرم. طيب، إذن الرسول متى هاجر عليه الصلاة والسلام؟ هاجر في صفر، شهر صفر، ووصل إلى المدينة المنورة في شهر ربيع الأول. أما بداية حسبة السنين والتقويم بالأشهر الهجرية والسنين الهجرية فهذا بدأ في خلافة سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام واستقبله أصحابه والناس بفرحة غامرة، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض يعني لونها أبيض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. يعني ما الذي يرجعهم عن الانتظار؟ الحر، شدة الحر. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم يعني حصن عال مرتفع من آطام اليهود في المدينة لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يعني عليهم ثياب بيض يزول بهم السراب، هذا السراب الذي أنت لما تنظر كأنه ماء وما هو بماء. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة الناحية التي على حافة المدينة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. هذا هو المعتمد، يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير الرسول عليه الصلاة والسلام يحيي أبا بكر، هم ما كانوا رأوا النبي يميزونه عليه الصلاة والسلام، حتى أصابت الشمس رسول الله. فماذا فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه؟ ظلل على النبي بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة على كلثوم ابن الهدم، وكان يخرج للناس من منزله فيجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة. الآن هذه الأماكن أضيفت إلى مسجد قباء لأنه كان عزبا لا أهل له هناك، وكان منزل العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة. ونزل أبو بكر رضي الله عنه على خبيب بن إساف أحد بني الحارث بالصنح، ويقال على خارجة ابن زيد بن أبي زهير أخي بني الحارث ابن الخزرج. هكذا كانت يا أحباب دخول النبي بعد هجرته المباركة من مكة إلى المدينة. نتابع إن شاء الله في الحلقة التي تلي من البرنامج المهاجرون والأنصار.
0: المهاجرون والأنصار شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

الهجرة النبوية، درب نور وصبر. درب نور وصبر.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. قال العلماء: في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم، الظاهر أن المراد به هنا الأمر المطلوب على وجه التأكيد. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وهو واجب عينا إذا كان المسلم عليه واحدا، وعلى الكفاية إذا كانوا جمعا، أي إذا رد بعضهم سقط عن الباقين، والسلام

الإسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يجلب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والقطيعة. ثم يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: وعيادة المريض. قال الجمهور: هي مندوبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض لغرض تأنيسه، لإدخال السرور عليه وطمأنته، والتحدث إليه بما ينفعه ويدعو له، ويجتهد في أن ينتقي له أطيب الكلام، مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإجابة الدعوة، وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم، وهي سنة مؤكدة. فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس، شمت العاطس وشمت عليه، دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيها. وفي رواية: وتسميت العاطس، أي الدعاء له بالخير والبركة، والكلمة من السمت، وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن، لأن هيئته تنزعج للعطاس، وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له: رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حتى.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: الاختصاص ما راح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي، من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.

0: يقول بعض الشعراء حين قيل له: لما لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعرك؟ فقال: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثر. إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. إذا الله عز وجل مالك كل شيء مدحه في القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم، فما يكون مقدار مدح البشر له بعد ذلك؟ قديم هم هيدا الموضوع يا علي، مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ومين رح يحكينا بهذا الموضوع؟
1: بذلك إيمان، أنا وعم حضر هذه الفقرة وعم بكتب هذه القصة يعني اللي حصلت عليها، كنت عم بقول مين ممكن يطلع يحكي لنا عن هالموضوع،
0: عن مدح النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عن مدح النبي عليه الصلاة والسلام، فدغري إجا ببالي الحاج جمال شماع، عمو جمال، لأنه عمو جمال هو يعني بسم الله عليه كاتب مئات المدايح والأناشيد عن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان كتير عبالي أعرف رأيه بهذه القصة وشو تعليقه على الموضوع. أهلا وسهلا فيك حاج جمال.
2: يا أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا بالأستاذ جمال شماع،
2: بارك الله فيكم. أول شيء بدي أتشكركم على استضافتكم لإلي، وبدي حيي كل أحباب المستمعين وين ما كانوا ومين ما كانوا، ومنرحب فيهم مجددا، يعني بعتبر حالي زميل لكم.
0: تلاميذك نحن أستاذ جمال.
1: نعم
2: أبدا أبدا، أسيادنا والله أنتم. بالنسبة نعم بالنسبة للموضوع، أكيد موضوع منه هين أبدا، لأنه كوني مني شاعر أنا، ولكن بكتب المدائح من زمن طويل، وياريت كنت شاعر، ياريت كنت مثل أحبابنا الطيبين الشعراء الكبار مثل الشيخ غانم جلول، الشيخ أسامة السيد، مثل الشيخ الدكتور أحمد حمود، هولي أسيادنا بسم الله عليهم. هلا بالنسبة للكلام عن مدح، مظبوط بالنسبة لنا نحن أو البشر، مهما حاولوا يمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام هيبقوا عندهم قصور، يعني ما بيقدروا يوصلوا للمدح الأعظم يلي مدحوا ربنا عز وجل للنبي في القرآن الكريم. الله تعالى وصف النبي بصفات جميلة جدا، هي مثل قوله شعار عنوان، وكل شيء ينحكى بالمدح تحته بيكون. هو توفيق من الله انه تقدري او تقدروا تمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام بانشودة او بقصيدة او ببيت شعر، لأن هذا منه ميسر لكل شخص. سألوا بزمن من الأزمنة، سألوا بعض الشعراء الكبار يلي كان عندهم أشعار غزيرة بمدح الملوك، ببيان كتير من الشغلات، إلا أنهم ما مدحوا رسول الله. فكان جوابهم، وهذا أكيد منه عذر، لأنه مثل ما هني بيقدروا يمدحوا الملوك أو لأنه يمدحوا الرسول، فكان جوابهم أنه نحن ما بنقدر، يعني ما بنقدر نوصل لنمدح النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أكيد هذا كان اختباء لهم، لأنهم ما هم موفقين لهالأمر، عرفت كيف؟
0: نعم.
2: فالموفق من وفقه الله، أنا يمكن ألف قصيدة قصيرة ويكون فيها مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، ويكون فيها يعني نزيد أكثر محبة النبي بقلوب الناس. المهم خلاصة الموضوع انه الانشودة عم بحكي هلأ ككلام، لانه كنغم هذا بده مجال لوحده، كتوزيع بده مجال لوحده، عم بحكي كتأليف الكلمة هيدا سبحان الله احيانا بياخد وقت، لانه تعرفوا انتو المدائح من ايام النبي عليه الصلاة والسلام الى الان، يعني هذا بتقولوا سلسلة ذهبية مستمرة ونهر ذهبي دفاق، شو بدك تطلع بعد لتطلع؟
0: نعم.
2: نحكى عن أوصاف النبي الخلقية والخلقية اللي نحن بنعرفها، وبعدنا مقصرين بمعنى قاصرين إنه نوصل للمدح 100%. على كل نحن نسعى إنه بمدحنا للنبي باختيارنا للكلمة المطلوبة إن شاء الله نصل إلى ثواب عظيم.
0: عمو جمال بدي أسألك. نعم
2: أتفضل.
0: كنت بدي أسألك قبل الكلمة، هي كانت فكرة قديش بتاخد معك وقت لحتى تاخد هيدي الفكرة لأنك تقدم كلام لأنشودة جديدة؟
2: يعني أنت أصبت الهدف بهالسؤال هيدا، أنه الفكرة أحيانا بتاخد وقت، لأن لما بدك تمدح النبي كيف بدك تبلش، كيف بدك تبلش الفكرة
0: من وين بدنا نبلش؟
2: لأنه قلت لك استهلكت كتير من المشاهد من الصور، استهلكت بكتير أناشيد، بآلاف بل ملايين الأناشيد، ملايين الأشعار عبر العصور. وهون الواحد بده يعني مثل قوله يعصر قد ما فيه دماغه لا تطلع البداية، بداية أقل، وبداية الأنشودة تكون مميزة يكون فيها لمعة.
0: نعم.
2: وهون بدي نبه أي واحد بيشتغل بالمديح النبوي أنه يراعي كي لا يقع في الغلو. لأنه البعض بسبب جهل، يعني بسبب الجهل يقعون في الغلو، يقعون فيما لا يرضي الله عز وجل.
0: نعم.
2: مثل مثلا القول يلي نسبوه لابن الجوزي، وابن الجوزي بريء منه، انه الله تعالى عندما اراد ان يخلق محمدا قبض قبضة نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. هذا غلو، لا يجوز ان يعتقده الشخص، ان الله ليس كمثله شيء.
0: نعم.
2: ما بيجوز يعتقد الواحد انه النبي هو جزء من الله، هذا كفر. فلذلك في بعض المدحين وصلوا بالغلو فقالوا ربي خلق طه من نور. نحن لا، منقول طه عن النبي بشر، ولكنه أفضل البشر.
0: صحيح.
2: لا نقع في الغلو. هون أهمية العلم، الواحد يكون متعلم شرع الله، متعلم القواعد الشرعية، متعلم حتى القواعد العربية، يعني الفتحة والضم والشغلات. من أنت عم تمدح النبي بدك الأجر. فأحيانا إذا كان في جهل ببعض الشغلات قد يختل هالأمر هيدا. يعني هالكلمتين حبيت أنه وصلت.
0: لا بدي أسألك جمال، بدنا أسئلة. تفضل يا علي.
1: بدي أسألك سؤال،
0: وأنا عندي سؤال كمان.
1: الناس عم جمال كتير بحبوا يعرفوا أخبار الكواليس، يعني اللي هي ما بتظهر، يعني ما بتبين للعلن. نحن بنسمع مديح وممكن احيانا بنعرف انه انت اللي كتبتها، بس الكواليس يعني كيف بتطلع الكلمه؟ انت مره خبرتني قصه انه انت كنت نايم مره اجتك فكره براسك او جمله لمديح، قمت من النوم كتبتها على الورقه قدامك ورجعت كفيت نومتك. خبرني هول الخبريات، هول الناس بحبوا يعرفوهم.
2: صحيح. هذه ايام الورقه والقلم قبل التليفون كنت على طول نايم حد ورقه وقلم، لانه كون نايم مثلا او قبل ما نام تجي الفكرة، فعشان ما تطير تعرف، لانه على كثافة الشغلات للرأس قد تطير الشغلة.
1: نعم.
2: فبكتبها، بقوم احيانا على بكرة بتطلع هيك شو كاتب، يعني تعرف خط طلوع خط نزول، يكون في عتم. المهم هذه كانت احدى الامور يعني اللي كنت اكتب فيها حتى لما كنت بعد صغير. متذكر ما بدي أخذ وقتكم كتير.
0: نحن مبسوطين فيك.
2: بارك الله فيكم. هيدا فيها يعني لفتة حلوة من أيام الشيخ نزار رحمة الله عليه. أنا مشهور كنت لما بصغري كنت أشتغل مع والدي، والدي كان يشتغل بالمخللات والكبيس. فكان إلي ركن بالمحل، ما كان في كتير شغيلي وموظفين، فكان في عندي ركن خاص بالمحل جوا لوحدي. فرم لفت، تعرف اللفت الأحمر.
0: نعم.
2: أنا كنت فرمه. نعم. فكان يحط لي برميل كبير ويحط لي هيك شقفة الخشب وسكينة وأني فرم، فشيل حبة لفت من السطل، حطها فوق الخشبة، فرمها ونزلها بالبرميل. وكان على يميني شو منشفة وورق وقلم
0: كمان.
2: تجيني الأفكار فبنشف إيدي أكتب الكلمة برجع للشغل.
1: يا الله.
2: وهكذا مرة من المرات يومتها رحت عم زور الشيخ نزار رحمة الله عليه بالليل، عم وصل له بعض الأوراق، فصائب كان هو كان متواضع جدا رحمة الله عليه. كان بالمطبخ عنده في غرفة سفرة صغيرة، وكان قاعدين عليها بعض أحبابنا الدكاترة والمهندسين، هيك قاعدة حميمة عائلية بسيطة جدا. شو كانوا عم يتعشوا؟ شاي وجبنة ولبنة وهالأمور هاي. وقفت حد الشيخ نزار عم بعطيه الوراق، عم يطلع فيه، قال لي شو يا جمال، شو آخر تأليفاتك؟ قلت له سبحان الله ليش في هالمرة؟ قال لي ليش ما عم تفرم لفت؟
0: رحمه الله. عمو جمال ما خبرني اياها هالقصة، ليه ما مخبرني اياها قبل؟ جديدة أول مرة بسمع.
2: هذه من
0: كتير حبيت
2: المخزون.
0: سبحان الله. عمو جمال
2: بشكركم جدا.
0: نحن بنتشكرك كتير، بس بعد شي سؤال حبي هيك اسألك إياه وتخبر المستمعين، هالأنشودة اللي كتير حلوة اللي بيسمعوها بدقيقة بدقيقتين ثلاث دقايق ماكسيموم مثلا، شو المراحل اللي بتمرق فيها من لما كانت فكرة لحد ما يسمعوها عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وأنت الأخبر؟
2: والله بالنسبة للإنشودة كسلسلة عمل، أول شيء أكيد بلش بالفكرة اللي أنت اللي حضرتك قلتي عنها.
0: نعم.
2: الفكرة اللي بتاخد أحيانا وقت طويل، ليش؟ حتى لما تكرري حالي.
0: صحيح.
2: يعني تعرف قلت لك صار في كتير أناشيد، فهي الفكرة، فإذا إجت الفكرة عن شو بدنا نحكي تبلش حركة التأليف، فأحيانا ممكن ما تاخد وقت طويل وأحيانا تاخد يوم أو يومين. يعني انذكر انشودت لو يوم خيروني صدفة بقيت شهر شهرين كان النغم موجود، نغم من النوبة.
0: نعم.
2: من السودان، نغم كتير حلو حبيت انه ألف عليه، بس تعال
0: كلام
2: جيب شو بدك تقولي. شو بدك تقولي؟ فطولت لحتى اجت الفكرة. لما اجت الفكرة صاحبي صرف يومين سبحان الله، ثلاث ايام كان الكلام تألف. هلا بعد التأليف اكيد بدي يروح للتحرير على مشايخنا الأفاضل.
0: نعم.
2: على المراقبين اللغويين، المراقبين الدينيين. من بعدها بتجي مرحلة التلحين. هلأ إذا كان اللحن موجود باعتبار اللحن تراثي مثلا، هذا يسهل، بنعطيه للموزع الكريم. في عنا كتير موزعين أكارم مثل الحاج محمود بابا ناصر، مثل الحاج أخونا أحمد مسعد، مثل الحاج يحيى بصل،
0: عبد الله الجندي،
2: وطه الحسامي، عبد الله الجندي، الأسماء اللامعة ما شاء الله.
0: نعم.
2: بلال الشيخ بسم الله عليه، أنت ذكريني كمان.
0: بتذكر مع مين بشتغل مع ألسطر. نعم.
2: أحبابنا الطيبين. فهون تجي ساعتها مرحلة التوزيع، بياخدوا الأنشودة نغم جاهز كلام جاهز، فبيركبوا الكلام على النغم، بشوفوا كيف مطلوب يكون توزيعها.
0: نعم.
2: بداية كيف بدها تكون، البداية كيف بدها تكون، السياق الجسم الأنشودة، فواصل مثلا، آهات أو موال بالأول. بعدين آخر شيء بيجوا بعد ما تجهز، يجهز التوزيع، بيجوا أحبابنا الكورال، بيعملوا كورال، بيوزعوا كل، يعني بحطوا صوتهم بكل أنشودة، بين هارموني، بين كورال، صوت أول صوت، تاني صوت، تاني صوت، المهم.
0: تمام.
2: آخر شيء بيجي المنشد الرئيسي بسجل صوته. بعد ما يسجل صوته بتكتمل كل هالعوامل، ساعتها شغلة الموزع انه يعمل سحب مبدئي للانشودة. وعلى فكرة نحن بفضل الله عز وجل من اهتمامنا بالكلمة انه توصل نظيفة مثل بيقولوا للمستمعين، الانشودة بتتحرر عدة مرات على بعض المحررين الاكابر.
0: صحيح.
2: يلي منوجهنا تحية كبيرة مثل فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف يلي عم نتعبوا معنا، بس هو بصدر رحب عم بيساعدنا،
0: الله يبارك فيه. نعم.
2: آمين. نبعت له الكلام، يوافق على الكلام بالأول، نرجع نبعت له أحيانا الأنشودة مع النغم حتى لي يشوف، لأنه في أحيانا بيصير في خلل ببعض.
3: نعم.
2: أثناء الأداء مطة بغير محلها.
0: نعم.
2: كلمة ما مطلوب تنقال بهالسرعة، يعني مثلا ما منقول يا رسول الله، منقول يا رسول الله.
0: صحيح.
2: هذه قصة ما منقول عن النبي النبي، وهكذا. فإذا وفق على الأنشودة مثل ما هي بتنزل، آخر شيء بيكون في لجنة فنية مهمتها أنه تسمع الأنشودة، فإذا وافقت عليها
0: تسمعوا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة.
3: شكرا.
0: بدي أتشكرك كتير الأستاذ جمال شماعة، وفي تحية كتير كبيرة لألك من الحاج فؤاد فرج، عم بيقلنا برسالته هذا الشخص هو صاحب الفضل علينا بعمل الإنشاد، الله يمد بعمره بطاعة الله، وهو من أهم الأشخاص يلي كتب بمديح النبي عليه الصلاة والسلام، رجاء نشكري عنا جميعا.
3: شكرا لألك حاج جمال شماعة. شكرا لألك.
2: بارك الله بكم.
0: شكرا لألك أمو جمال.
2: شكرا للحاج فؤاد. فؤاد يلي كمان هو بداية تأليف طه نور سنيني، هو كان المفتاح، هو فتحها وأنا كفيتها.
0: تمام. بارك الله فيكم. شكرا الأستاذ جمال شماعة.
4: قصة وعبرة.

0: غذاء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
7: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
6: مشكلتك محلولة عنا،
7: منقدم لك الخدمة الأفضل.
6: أرقام التلفون 71-390-711،
7: 05-813-277.
8: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا هذه من برنامجنا الهادف قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث نبقى مع دوحة العلم والمعرفة لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع بيان فضل الحب في الله تعالى. عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آلله؟ فقلت: آلله. فقال: آلله؟ فقلت: آلله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. رواه مالك.
1: أبو إدريس الخولاني رحمه الله الذي روى الحديث عن معاذ رضي الله عنه هو من كبار التابعين، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه. قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، أي أبيض الثغر حسنه، وقيل معناه كثير التبسم، وإذا الناس معه أتباع له لكونه صحابيا عالما فقيها، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل، وهو الأنصاري الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ.
2: يتابع أبو إدريس كلامه قائلا: فلما كان من الغد هجرت، أي بكرت إلى المسجد، فوجدته قد سبقني بالتهجير لمسارعته إلى طريق البر واهتمامه به، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه. فيه تنبيه على أن الأدب لمن ورد على مشغول بطاعة الله تعالى أن لا يشغله ولا يلهيه عما هو فيه. وفيه أن الأدب قصد الإنسان من قبل وجهه، كما يستحب الدخول إلى البيت الحرام من باب السلام لأنه من جهة وجه البيت. قال: فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك، والقسم للتأكيد. فقال: آلله. فقلت: آلله. فقال: آلله. فقلت: آلله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه، أي جذبني إليه.
3: عندها قال معاذ رضي الله عنه: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي. من الوجوب، وهو الثبوت، أي ذلك كائن لا محالة، للمتحابين في، أي من أجلي لا لعرض ولا غرض، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في، أي الذين يبذلون أنفسهم في مرضاتي من الإنفاق وغير ذلك مما أمروا به.

0: وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. روى هذا الحديث أبو داود والترمذي. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه، أي في الله، لله تعالى، فليخبره، سنة وليس فرضا، أنه يحبه. وحكمته أنه سبب لمزيد الحب وتأكده.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له.
2: وننتقل إلى بيان علامات حب الله تعالى لعبده الصالح، والحث على التخلق بهذه العلامات والسعي في تحصيلها. فنذكر قول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال العلماء: نزلت هذه الآية لما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. والمعنى: إن كنتم كذلك فاتبعوني. فعلامة حبه تعالى العبد توفيقه لاتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقوله سبحانه: يحببكم الله، أي إن تتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا يخفى ما في هذه الآية من الوعد للمتبعين الاتباع السليم بالمحبة من المولى سبحانه وغفران الذنب.
3: وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه

ادعى النبوة قتله وحشي قاتل حمزة، وأما قوم بني أسد فقد ادعى النبوة فيهم طليحة بن خالد، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ففر إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه.

0: وما زلنا مع علامات حب الله تعالى للعبد المؤمن الصالح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، أي حافظ سمعه الذي يسمع به، وبصره، أي حافظ بصره الذي يبصر به، ويده، أي حافظ يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
1: قوله: من عادى لي وليا، هذا من الولي، وهو القرب والدنو، فهو أي الولي قريب من الله تعالى لتقربه إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والمراد أنه قريب القرب المعنوي، ليس القرب المسافي، لأن الله منزه عن المسافة. أما قوله فقد آذنته، فمعناه أعلمته بالحرب، أي أعلمته أني محارب له عنه، أي مهلكه، فيأخذه ربنا على حين غرة، أي على غفلة. وهذا وعيد شديد لمعاناته ومعاداته من أحب الله تعالى. وأما قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، معناه أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه هو أداء ما افترضه عليه، سواء كان فرضا عينيا أو فرض كفاية، وإنما كان أحب إليه من النفل لأنه أكمل، من حيث إن الأمر بالفرض جازم متضمن للثواب على فعله وللعقاب على تركه، بخلاف النفل، فالنفل إذا فعله له ثواب، وإن لم يفعله لا يستحق العقاب. أما قوله وما يزال عبدي يتقرب إلي، أي بعد أداء فرائضه، بالنوافل، أي يتقرب بالنوافل، بالأعمال التي هي ليست فرضا ولكن حث عليها الشرع، من صلاة نافلة وصيام نفل وحج، أي غير الواجب، وصدقة نافلة، حتى أحبه.
2: قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الولي الصالح: فإذا أحببته كنت سمعه، أي حافظ سمعه الذي يسمع به، أي حافظه عن أن يسمع به ما لا يحل سماعه من غيبة ونميمة وما في معناهما. وقوله وبصره، أي حافظ بصره الذي يبصر به، أي يحفظه عما يحرم النظر إليه من الصور المحرمة. وقوله ويده، أي حافظ يده التي يبطش بها، فلا يستعمل يده إلا فيما يحل. وقوله ورجله التي يمشي بها، فلا يمشي إلا فيما يحل. وحاصل ذلك حفظ جوارحه وأعضائه حتى يقلع عن الشهوات

0: ويستغرق في الطاعات فلا يسمع ولا يبصر إلا ما ورد به الشرع وكذا اليد والرجل. وأما قوله سبحانه وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي استعاذ بحولي وقوتي في الحفظ من كل مؤذن.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه.
2: قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله العبد، بأن أراد له الخير والهداية والإنعام عليه والرحمة، نادى جبريل. قال العلماء: الظاهر أنه نداء بالكلام النفسي، أي بكلام الله تعالى المنزه عن الصوت وغيره من سمات الحدوث. والمعنى أن الله تعالى يسمع جبريل كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس ككلام أحد من العالمين، فيفهم منه جبريل عليه السلام الأوامر والنواهي، وجبريل يسمع كلام الله تعالى الذاتي وهو يبلغ الأنبياء ويبلغ الملائكة.
3: جبريل اسم عبراني للملك المعظم، ومعناه بالعربية عبد الرحمن على ما ذكره بعض أهل العلم، وهو أمين الوحي. قوله إن الله يحب فلانا أي يكرمه، فالله لا تجوز عليه المحبة التي يتصف بها الخلق، لأنه منزه عن مشابهة الخلق. وعبر بالمضارع، أي قال يحب، إيماء إلى دوام ذلك الفضل. وعبر بالمضارع، أي بقوله يحب، إيماء إلى دوام ذلك الفضل لذلك المحبوب واستمراره. وقوله فأحببه فيحبه جبريل، ومعنى محبة جبريل له يحتمل أن يراد بها استغفاره وثناؤه عليه ودعاؤه له، ويحتمل أن يراد بها ظاهرها المعروف من الخلق، وهو ميل القلب إلى المحبوب وشوقه إلى لقائه. وسبب حبه إياه كونه مطيعاً لمولاه محبوباً إليه. أما قوله فينادي جبريل في أهل السماء، أي في الملائكة الساكنين في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. المراد بالقبول الحب في قلوب أهل الدين وإرادة الخير له والرضا به، أي يحبه الصالحون، واستطابة ذكره في حال غيبته، يعني يذكرونه بما هو خير. ولا عبرة هنا بالغوغاء والفسقة ونحوهم، فإنهم قد يبغضون الرجل الصالح لمآرب في نفوسهم وهواهم. إنما العبرة بالصالحين، فهؤلاء يجدون في قلوبهم محبة العبد الصالح.
1: جعلنا الله من الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل بنية حسنة لوجهه الكريم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. ملتقانا يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله، فتابعونا.

في ذكرى الهجرة النبوية المباركة أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.

لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أمرهم الرسول بالهجرة من مكة إلى يثرب التي عرفت فيما بعد بالمدينة المنورة، حيث أنصاره وأحباؤه، فصاروا يهاجرون تباعا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر إذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة، وبقي معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

لقد خرج أتباع النبي محمد أفواجا يعمهم الحزن والأسى لمغادرة مكة، وكانوا قد لاقوا من أنواع العذاب من كفار قريش ما لاقوا من الضرب الشديد والإهانة البالغة ليردوهم عن دينهم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين الذي رضيه الله لنا وأمرنا باتباعه. وقد توجهوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقلوبهم تشتعل ألماً على ما تركوه وراءهم في مكة.

خشي كفار قريش خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حيث أنصاره وأتباعه، وخافوا أن يعود معهم لمحاربتهم في مكة وينتزع السلطة منهم. لذلك اجتمعوا وقرروا أن يقتلوه في بيته. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه كفار قريش، وأمره بألا يبيت تلك الليلة في فراشه. فطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام مكانه.

الشريف. حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره تلك الليلة تاركا مكانه عليا، جاء كفار قريش ودخلوا الدار فوجدوا علي رضي الله عنه نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا باءت محاولاتهم بالفشل.

وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فطلب أبو بكر منه أن يرافقه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله مع أبي بكر الصديق إلى أن وصلا إلى غار ثور، ولحقهما الكفار يتتبعون أثرهما، ولكن الله تعالى أنبت شجرة على فم الغار فحجبت النبي وصاحبه، وقد سخر الله عنكبوتا فنسجت على فتحة الغار خيوطها، كما سخر حمامتين بريتين حطتا على باب الغار وباضتا. فلما وصل كفار قريش إلى باب الغار وجدوا نسج العنكبوت والحمامتين اللتين باضتا، وكذلك رأوا الشجرة التي غطت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن الرسول وصاحبه لم يدخلا ذلك الغار، فعادوا وقد رد الله كيدهم.

لم يتمكن من أن يلحق بهما إلا رجل اسمه سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فلما بات على مسافة قصيرة من النبي دعا عليه قائلا: اللهم اكفناه بما شئت. فنزلت قوائم فرس سراقة في الأرض حتى لامس بطن فرسه الأرض، فخاف سراقة وطلب من النبي أن يدعو بأن ينجيه الله مما هو فيه، وأنه سوف يخفي أمره على بقية الرجال القادمين وراءه للبحث عنه. فدعا له رسول الله فعادت فرسه كما كانت، ثم رحل. ولم يسلم سراقة إلا بعد مضي 8 سنين من تلك الحادثة. ثم تابع رسول الله وصاحبه طريقهما إلى المدينة.

مأجورين. سمع المسلمون الذين هم في المدينة بخروج رسول الله محمد إليهم من مكة، فكانوا يخرجون في كل يوم ينتظرونه. وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج المسلمون من بيوتهم لاستقباله وعلت أناشيد الابتهاج.

وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين هاجروا إلى المدينة المنورة وبين الأنصار وهم من أهل المدينة، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. وقد لاقى رسول الله من أهل المدينة المحبة والنصرة العظيمة.

السيد المختار والسند الذي إلى الله في حبي له أتقرب، نبي هدى، نبي هدى بالمعجزات لقد أتى وأعجب أصحاب العقول فأعجبوا.

أحرى وأصوب فهاجر منها وهو بالله واثق ولم يخرجوه خائفا يترقب وصاحبه الصديق وصاحبه الصديق يا خير صاحبي لأشرف مصحوب صلى الله عليه وسلم لأشرف مصحوب به الأرض

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، فأهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أحبابي سنتوقف قليلا مع بيان أداء أهمية الصلوات الخمس وما يتبعها من آداب وسنن تجعل الثواب بإذن الله تعالى كاملا. إذن من صلى الصلوات الخمس على الوجه الصحيح كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا الذي يرجى له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. ومثل الصلوات الخمس كمثل إنسان قرب داره نهر جار يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هذا الإنسان لا يبقى عليه درن أي وسخ. كذلك أداء الصلوات الخمس لا يترك شيئا من الذنوب الصغائر بل يمحوها، فقد أورد الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قال ابن رجب: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحو الخطايا بالصلوات الخمس، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه نهر يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، كما أن درنه ووسخه ينقى بذلك حتى لا يبقى منه شيء، فكذلك الصلوات الخمس في كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتى لا يبقى منها شيء. وتمثيله صلى الله عليه وسلم بالنهر هو مبالغة في إنقاء الدرن، فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي غسل فيه ولا يبقى له فيه أثر، بخلاف الماء الراكد فإن الدرن الذي غسل فيه يمكث في الماء وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على طول الزمان.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه ابن خزيمة في صحيحه. قال العلماء إن إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي من أكبر الكبائر، وإن كان في نظر كثير من الناس أمرا هينا لكنه عند الله من أكبر المعاصي. قال الله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني إخراج فريضة عن وقتها حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى بدون عذر، مثلا إخراج الظهر حتى يؤذن العصر، أو إخراج العصر عن وقتها حتى يؤذن المغرب، أو إخراج العشاء عن وقتها حتى يؤذن لصلاة الصبح، أو إخراج صلاة الصبح عن وقتها حتى تطلع الشمس. كل هذا من كبائر الذنوب ليس أمرا هينا. الله تبارك وتعالى توعد من يخرج صلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى بالويل. تعرفوا شو هو الويل؟ والويل يعني هو شدة الهلاك وشدة العذاب، أي أن الذين يصلون لكنهم يؤخرون بعض الصلوات عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أن هؤلاء الذين يصلون لكنهم يخرجون الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها لهم الويل، أي العذاب الشديد في الآخرة، فكيف بمن لا يصلي البتة؟

والعبد المذنب لو تاب ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتوبة قد يكرمه الله بصلاح الحال بعد التوبة الصادقة. فقد ذكر أنه كانت امرأة بغي أي زانية والعياذ بالله في زمن بني إسرائيل فائقة الحسن في جمالها لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار، وأنه أبصرها رجل فعجبته فذهب يعمل حتى جمع مئة دينار، ثم جاء إلي وقال إنك أعجبتني، فانطلقت فعملت بيدي حتى جمعت لك مئة دينار، فقالت له ادخل، فدخل وكان لها سرير طلي ذهبا فجلست على سريرها، ثم قالت له هلما أي ابدأ بما تريد مني. فما إن جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذكر مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقال لها اتركيني أخرج ولكن مئة دينار، فقالت افعل ما بدا لك وقد زعمت أني أعجبتك ولما قدرت علي فعلت ما فعلت. فقال تركتك خوفا من الله ومن مقامي بين يديه، وأنت الآن من أبغض الناس إليه، ودعا الله تائبا من ذنبي. فقالت إن كنت صادقا فما لي زوج غيره. فقال دعيني أخرج من هذه البلدة. قالت فلي عليك إن أنا أتيتك أن تتزوجني. قال أجل، فما كان منه إلا أن خرج إلى بلده، ثم هي ارتحلت وهي نادمة وطلبت من الله المغفرة على ما كان منها حتى قدمت إلى بلده، فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه، وكانت تعرف بالملكة، فقيل له إن الملكة قد جاءتك، فلما رآها شهق فمات رحمه الله، فسقط بين يديها، فقالت أما هذا فقد فاتني. فسألت هل له من قريب؟ قالوا أخوه فقير، فتزوجته وولدت منه 7 أبناء كلهم كانوا على الصلاة.

أخي المسلم، إن كنت تعلم أن الموت لابد آت فالاستعداد له أولى من الاستعداد للحياة، فإذا فعلت ذلك سررت عند الموت سرورا عظيما. كل نفس من أنفاسك جوهرة، إذا مضى نفس فلا عود له، فلا تفرح إلا بعلم أو عمل صالح، هما رفيقاك ويصحبانك في القبر حيث يتخلف عنك أهلك وأصحابك وولدك. واصبر على طاعة الله ولو كصبر المريض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء. قل لنفسك أصبر اليوم فلعلي أموت الليلة، وأصبر الليلة فلعلي أموت غدا، وأنت تعلم أن الموت لا يأتي في وقت مخصوص وحال مخصوص.

0: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل الله فاطمة محمد خير من يمشي على قدمي.
1: صلى الله على
2: محمد.

0: محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا
1: لا
0: محمد لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد صورة وجمالا

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الغصن له واقترب حبيبي.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له سجد الحسن له.

قال الشيخ أبو المحاسن القاوقجي الطرابلسي الحنفي: اعلم أيها المسلم، إذا قال لك قائل من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان، وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب، لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. فإذا قال لك: ما الله؟ فقل: إن سألت عن اسمه فالله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى، وإن سألت عن صفته فحياته ذاتية أزلية، وعلمه محيط بكل شيء، وقدرته تامة، وحكمته باهرة، وسمعه وبصره نافذ في كل شيء، وإن سألت عن فعله فخلق المخلوقات، وإن سألت عن ذاته فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن قال: أعبد الذات المتصف بالصفات، فهو المؤمن الناجي. فإذا قال لك: ما دليلك على وجود الله؟ فقل: هذه السماء بكواكبها وأفلاكها، وهذه الأرض بفجاجها ومياهها، وهذه النباتات بتنوع أشجارها وثمارها، وهذه الحيوانات باختلاف أشكالها وأفعالها، وكلها تدل على وجود خالقها ووحدانيته وقدمه وقدرته. فإذا قال لك: كيف دلت عليه؟ فقل: إنها ممكنة قابلة للزوال، وكل ما كان كذلك فهو حادث، وإذا كانت حادثة افتقرت إلى محدث أوجدها. أو قل: إنها موجودة بعد عدم، وكل موجود بعد عدم لا بد له من موجد أخرجه من العدم، فهذه المخلوقات لا بد لها من موجد أوجدها، وهو الله سبحانه وتعالى.

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وأن لا يفتحها، إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار ألا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.

الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أول الأمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وكان يدعو إلى الله ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواح شتى ويقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدعو إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، وينهى عن المنكر والبغي. فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال رضي الله عنهم، وبقي على الكفر أكثر الناس، وصاروا يؤذونه وأصحابه. فلما اشتد عليهم الأذى هاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة الهجرة الأولى، وكانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي في الموسم نفرا من أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم في العام التالي. فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير رضي الله عنهما يعلمان من أسلم منهم القرآن، ويدعوان من لم يسلم إلى الإسلام. فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب أمر الله المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا أرسالا. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة محل ولادته التي كانت أحب بلاد الله إليه، يتحمل المشاق في سفره مع أبي بكر بعد أن أقام في مكة منذ البعثة 13 سنة، يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم هربا أو جبنا من الكفار، بل كانت تنفيذا لأوامر الله. ولم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حبا بالدنيا ولا طلبا لراحة البال، فقد قال صناديد قريش لأبي طالب: قل لابن أخيك إن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يكون أغنانا، وإن كان يريد ملكا ملكناه إياه. فدخل أبو طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبهه بهذه الكلمات، فقال النبي الأعظم عليه السلام: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد كانت الهجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل والحق، وبناء دولة الإيمان، ونشر التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية، بل في كافة أرجاء المعمورة. وكانت عملية جمع للقوى المؤمنة بالرسالة السماوية، وتوحيدا للطاقات التي استطاعت فيما بعد بفضل ربها الانتصار على قوى الكفر والإشراك. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خرج من مكة مع 40 من المستضعفين في وضح النهار، ممتشقا سيفه قائلا لزعماء قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه، فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة. وكان مشركو قريش قد أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم، وأنزل الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمكر من الخلق خبث وخداع، وأما من الله تعالى فهو مجازاة الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون. فالله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه صلى الله عليه وسلم، والرسول يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبحوا فإذا هم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسألوه عن النبي فأخبرهم أنه خرج، فركبوا في كل وجه يطلبونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار مع أبي بكر رضي الله عنه حتى وصلا إلى غار ثور فدخلاه، وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصل رجال قريش إلى الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، أي ناصرهما. وليس معناه أن الله حال معهما في هذا المكان، فالله منزه عن الحلول وعن المكان والجهة، منزه عن صفات المخلوقين. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، استقبله المؤمنون بالفرح، واستبشر الناس بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمى الرسول عليه السلام يثرب المدينة المنورة، وآخى بين المهاجرين وأهلها وسماهم الأنصار، وبنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. وفي السنة الأولى للهجرة أسلم عبد الله بن سلام، وكان عالم اليهود بالمدينة وأعلم أحبارهم. وفيها شرع الأذان، وجاء الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس نحو 17 شهرا، ثم نسخ بالأمر بالرجوع إلى استقبال الكعبة. وفي السنة العاشرة للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين 12 خلت من شهر ربيع الأول.

والسند الذي إلى الله في حبي له أتقرب نبي هدى نبي هدى بالمعجزات لقد أتى وأعجب أصحاب العقول فأعجبوا ولما عليه اشتد إيذاء قومه رأى أن بعد الدار أحرى وأصوب فهاجر منها وهو بالله واثق ولم يخرجوه خائفا يترقب وصاحبه الصديق وصاحبه الصديق يا خير صاحبي لأشرف مصحوب صلى الله عليه وسلم لأشرف مصحوب به الأرض ترحب ومست يداه ومست يداه

على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اعلموا رحمكم الله أنه ينبغي الحذر من كثرة الكلام، فإن كثرة الكلام تؤدي إلى المهالك. كثير من الآفات اللسانية التي تؤدي بالشخص إلى الكفر أو إلى ما دون الكفر من الفسوق سببها اللسان، حتى إن بعض الناس من الرجال والنساء يحصل منهم ذلك ثم يندم أحدهم فيقول: هذه الكلمة كفر أم لا؟ ثم يتبين له أنها كفر أو دون الكفر، فيكونون قد تسببوا لأنفسهم بالوقوع في هذا بسبب كثرة الكلام. فمن تعود تقليل الكلام إلا فيما يعلم أنه خير يسلم من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد تقليل الكلام، ومن أحاديثه قوله لواحد من الصحابة لما سأل هذا الصحابي الرسول بقوله: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، أي احذر شر لسانك وقلل الكلام ولا تكثر. وهناك أيضا حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه عليه السلام قال لأبي ذر رضي الله عنه: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. فمن عمل بهذا الحديث نجا من كثير من الشر والمهالك. فعلى المسلم أن يعمل بهذا الحديث، وألا يبالي إذا حضر مجلسا أن يقول الناس فيه إن أطال الصمت إنه غبي، ولو كان من أهل الفهم لتكلم كما يتكلم غيره. بعض الناس يتكلفون الكلام لأجل ذلك، حتى لا يقال عنه ضعيف الفهم لأنه لا يتكلم. فالذي لا يبالي بذلك ويبقى على طول الصمت فقد نجا وحفظ نفسه من الشر، وما عليه من قول الناس إنه غبي، وإنه لو كان له فهم لتكلم كما يتكلم غيره. ثم إن المسلم الذي يطيل الصمت يقل طمع الشيطان فيه، ويمل الشيطان منه، يقول: هذا لا يتكلم، كيف أمسكه؟ كيف أوقعه؟ فأنتم يا من تعلمتم العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة وتمسكتم بها، احمدوا الله تعالى أن هيأ لكم من يعلمكم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والأحكام، ولم يجعلكم كهؤلاء الذين هم بصورة بشر ولكنهم يتبعون كل ناعق كما تتبع الغنم ناعقها، كما حصل لكثير من الناس الذين اتبعوا الفرق الضالة إلى الكفر. واعلموا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أشد الناس تواضعا مع ما لهم من الجاه عند الله. ومن أمثلة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يصبح الصباح ويكون دوره في المبيت عند واحدة من نسائه يقف عند باب هذه غير التي دورها في تلك الليلة ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يقف عند الأخرى ويقول مثل ذلك، ثم يقف عند الأخرى ويقول مثل ذلك، وهكذا يسلم عليه الصلاة والسلام ثم يمضي ثم يسلم ثم يمضي حتى يعم الجميع. وهذا من شدة التواضع وحسن العشرة. الأنبياء من أول نشأتهم تمرنوا على التواضع، لذلك كل نبي من الأنبياء سبق له رعية الغنم، لأن رعية الغنم تمرن صاحبها على الصبر والتعب، لأن الغنم كثيرة التفلت. الرجل يتعب في رد هذه وهذه، هذه تذهب إلى هذه الناحية وهذه تذهب إلى هذه الناحية، وهكذا كل نبي قبل

النبوة سبق له أن رعى الغنم فترة من الوقت، وذلك حتى ينشأ قبل النبوة على التواضع والتعب في خدمة الخلق، حتى سيدنا سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، وأعطى أباه داود كذلك الملك والنبوة، ومع ذلك رعى الغنم في وقت من شبابه. لذلك الأنبياء لما يدعون الكفار للإيمان بالله كان صبرهم شديدا على الأذى، لأن الكفار كانوا يقابلونهم بالسب والشتم والافتراء وأحيانا بالضرب. فهذا نوح عليه السلام كان يقول لقومه: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا هذه الأوثان، وكانوا أحيانا يضربونه حتى يغشى عليه. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحصل له مثل ذلك، الكفار تكالبوا عليه ومع ذلك ما كان يقابلهم بالمثل، مع أنه أعطاه الله قوة 40 رجلا. كان يقول لهم عليه السلام في موسم اجتماع قبائل العرب: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويصبر على أذاهم ولا يقابلهم بالمثل، وإنما كان يعفو عن السيئة. ولولا شدة تواضعه وشدة صبره ما انتشر دينه في جزيرة العرب كلها في ظرف 23 سنة، التي هي المدة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه تقريبا. قام وحده ولم يكن في مكة وما يليها من الجزيرة العربية بين البشر مسلم غيره. ثم إنه بما أنه جبل على الصبر والتواضع أثرت دعوته وانتشرت حتى عمت كل الجزيرة العربية في حياته. جزيرة العرب أرض واسعة، اليمن كله عاليه وسافله والحجاز كله، وهذه الإمارات أبو ظبي ودبي وقطر، كل هذا جزيرة العرب. فلولا صبره عليه الصلاة والسلام وشدة تواضعه ما قويت دعوته وانتشرت في جزيرة العرب. الدنيا أول ما جاء الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيها مسلم بين البشر غيره عليه السلام. الخضر عليه السلام كان في البحر منقطعا عن البشر، يقضي ليله ونهاره في البحر. الله تعالى جعل له البحر كالأرض اليابسة لا يختلط بالإنس، وهو نبي قبل موسى عليه السلام. كل نواحي الأرض كانوا يعيشون على الكفر، أهل مصر والشام وأوروبا، وأهل إفريقيا كانوا يعبدون أوثانا شتى، وأهل الهند كذلك. ثم قام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي فنشر الإسلام في جزيرة العرب، ثم الصحابة بعد موته نشروا الإسلام في مصر والعراق وبر الشام كله وطرف الصين. في ظرف 25 سنة من تاريخ الهجرة وصلت الفتوحات الإسلامية إلى هذه المسافة البعيدة، وذلك ببركته عليه الصلاة والسلام. ما صار لنبي من الأنبياء كثرة الأتباع مثل ما صار لنبينا محمد. لذلك في يوم القيامة أهل الجنة يكونون 120 صفا، 80 صفا منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و40 صفا أمم جميع الأنبياء الذين قبله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته صلى الله عليه وسلم. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 75 إلى الآية 18 بعد 100 من سورة براءة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: يا ركن معتمد.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها

يوم الحشر واللواء راعي الشفاعة يوم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا عز وجل في التحذير من إيذاء الوالدين: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، أي والآباء. حول التنبيه من معصية عقوق الوالدين وآفاتها وأضرارها التي تصيب الغافلين، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية المسجلة التي سيلقيها علينا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه وأسكنه فسيح جناته، فلنستمع إليه الآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المقبل على الآخرة يسعى في تحصيل ضروريات علم الدين. المقبل على الآخرة يسعى لمعرفة ما فرض الله عليه أداءه، ولمعرفة ما حرم الله عليه ارتكابه. فإن من الأمور ما حرم الله تعالى ارتكابها، وإن من الأمور ما فرض الله تعالى أداءها، وإن من الأمور ما تركها خير من ارتكابها، تركها خير من ارتكابها. والمقبل على الآخرة هو الذي يحضر مجالس علم الدين ليغترف من أهل العلم والمعرفة، ليعرف ما هي المحرمات المنهيات ليجتنبها، وليعرف ما هي الفرائض الواجبات ليؤديها بتمامها. فمن الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين، عقوق الأمهات، عقوق الوالد. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وفي هذا الحديث الشريف الذي هو: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الجزء منه، بعض الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. فعقوق الأمهات ذنب من كبائر الذنوب، وكذلك عقوق الآباء، لكن لا بد من أن يعرف الإنسان بما يكون العقوق حتى يكون على بينة من أمره، ولا بد أن يعرف بما يكون بر الوالدين حتى يكون على بينة من أمره. والواحد منا لو أنه تدبر وتفكر في حال نفسه يوم كان حملا في بطن أمه، ويوم كان طفلا رضيعا ترعاه أمه، وبعد فطامه وفي تربيته أثناء صباه وشبابه وما بعد ذلك، ما تتحمله الأم من تعب وعناء وسهر، وتمنع عن نفسها كثيرا من الأمور التي هي تنعم، سواء من النوم في الليل أو من البحبوحة في العيش، مقابل أن تهيئ لولدها ما يسعده أو ما يجعله يهنأ به، سواء كان من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أولئك الذين لا يكترثون ببر الوالدين، حذر أولئك الذين يتلوثون بعقوق الأم والأب، ويقع منهم الإيذاء الشديد، والإيذاء الشديد الذي ليس بهين كشتمهما أو ضربهما أو إهانتهما أمام الناس بكلام بذيء فيه كسر لقلب الأم أو كسر لقلب الأب أو كسر لقلبيهما لأنانياته، لكونه يرفض أن يكون ممن ينصاع لكلام أمه أمام الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق. ما معنى لا يدخل الجنة عاق؟ ليس معناه أنه وقع في الكفر، ليس معناه أنه خرج من الإيمان، بل معناه أنه لا يدخل الجنة مع الأولين، إنما إن لم يعفو الله عنه يدخلها بعد أن يكون قد نال العذاب الشديد الذي يستحقه في الآخرة. وعقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها العذاب في الدنيا قبل الآخرة. عقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها أن يعجل الله عليه العقاب في الدنيا قبل الآخرة. كثيرون من الناس يعلقون آيات من القرآن الكريم بخط حسن جميل، يتكلفون الكثير الكثير على زخرفتها، ويا ليتهم يعملون بمقتضاها. أليس قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا؟ أليس قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ هذا الولد العاق لأمه، هذا الولد العاق لأبيه، هذا الولد العاق لوالديه، لو أنه فكر بعذاب القبر، لو أنه فكر بظلمة القبر، لو أنه فكر بحر جهنم وأنه لا يطيق حر الدنيا، وأنه لا يطيق الوحشة والظلمة في هذه الدنيا، فكيف به بالنسبة لوحشة القبر وظلمة القبر الذي هو بيت الدود؟ نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أليس قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الناس من يعمل ختمة كل شهر، من الناس من يعمل ختمة قرآن كل أسبوع، ويمر نظره على هذه الآية الكريمة، يمر نظره

0: لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الولد ليس له أن يتسخط على أمه أو أبيه أو حتى أن يؤذيهما أو أحدهما بكلمة أف كما يفعل بعض الأولاد، أف حلوا عني، وفي ذلك كسر قلبيهما. هذا لا يكون تائبا لمجرد أنه جثى عند ركبتي أبويه أو أنه قدم لكل واحد منهما هدية وقبله على وجنتيه. ثم لو قال الأب أو الأم المظلومة، لو قال الأب أو الأم المظلومة للولد سامحتك، لكن الولد بعض مصر على أن يعود لما كان عليه من الإيذاء، بعض لم يقلع عن ارتكاب ما فيه إيذاء لأبويه، مجرد هذا هو أبوه قال له سامحتك، أما هو بعد عازم على أن يعود لمثل ما هو معصية في حق والديه. فهذا الذي يسمونه عيد الأم، من طلع لنا به؟ الإمام الشافعي؟ لا. أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ لا. الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز؟ لا. وما يسمى عيد الأم وما يقدم فيه من هدية سواء كانت باهظة الثمن أو قليلة الثمن، مجرد هذا ليس معناه أنه توبة وفيه رضا الله العلي العزيز، لا. كثيرون من الأبناء يظلمون أبويهم ظلما شديدا وهو متلبس بظلمه يقبل يديها، وهو متلبس بظلم أبويه يقبل يد أبويه ووجنتيهما، أكل لهما مالا، حجر عليهما في المحكمة، رماهما في دار العجزة، أخذ المال لنفسه للبحبوحة، وكل يوم بيسموه عيد الأم بيروح ببوس إجريها وإيديها، هكذا يكون انتهى الأمر؟ عم يضحك عليها، إنما هو يضحك على نفسه، إنما الشيطان يضحك عليه، الشيطان يضحك عليه. لما؟ لأنه بهذا التصرف ارتكب ذنبا استحق به عذابا شديدا في القبر وفي الآخرة. فهل يكون هو المنتصر؟ لا. فهل يكون رأيه المنصور؟ لا. فهل يكون فعله مجرد أن قبل يد والديه ولم يتب إلى الله تعالى، هل يكون هذا توبة كاملة؟ لا. إذن حقيقة من أراد أن يعلم الناس بر الوالدين، بر الوالدين، لا بد أن يعلمهم حق الآباء على الأبناء، لا بد أن يعرف حق أبويه عليه ولا يتجاوز حدود الله تعالى، ولا يتجاوز حدود الله تعالى. كثير من الآباء لا يصل إلى النفقة الواجبة إلا بعد ما يتجرجر 20 مرة عند المحكمة عند القاضي الظالم، وبالنهاية لا يصل إلى كل النفقة الواجبة، بكون موكل محامي، المحامي بده 30% ولا 35% بدل أتعاب، بكون الأب عم يحصل بالشهر 150,000، أكل ثلثها هذا المحامي، بيرجع الأب بيبكي والأم تزداد حزنا وكآبة، ما هذا الولد الظالم العاق الذي لا يعطي والديه النفقة الواجبة إلا بعد ما يجرجر على المحكمة 20 مرة عند قاض ظالم من قضاة جهنم، وما يقرر لهما منه كنفقة واجبة يصرفان ثلثه للمحامي، ما هذا؟ ما هذا الولد العاق الذي تصل به قساوة قلبه إلى مثل هذه الحالة؟ وبيوم 21 آذار بده يبوس إيدين أمه وجهه أفا بدعوى اليوم عيد الأم، هذا جهل، هذا جهل والعياذ بالله تعالى. كثير من التصرفات باللسان أو بالحال تقهر قلب الأم، تبكي بكاء شديدا لكنها لا تعلم ولدها أنه تقطع كبدها منه، لا تعلمه أنها تقطع كبدها منه، أن قلبها حزين وأنها في غاية الكآبة والحزن من سوء فعاله، لكنها خوفا عليه لا تخبره، وهو لا يكترث لحالها، هو ينظر إلى أبهته وفخفخة منزله وسيارته ولا يكترث لحال أمه التي قد تحتاج إلى خبز تسأل الجيران حاجتها، التي قد تحتاج إلى ثوب يقيها من البرد يعطف بمثله عليها بعض جاراتها، وقد يكون إعارة، وقد يكون بعضهم جاءها بمال الزكاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون أبناؤها من الأثرياء من الموسرين أو من المكتفين أو من المكتفين. الطمع، الاستزادة الممدوحة في الدين في القرآن، الاستزادة من طلب علم الدين. راجع المصحف من أوله إلى آخره، هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء بمثل ما أمر بالاستزادة من علم الدين بقوله تعالى وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما؟ ما بال أناس يحملون المصحف أو يعلقونه على الجدران مع الزخرفة الباهظة الكلف، وقول الله تعالى وقل رب زدني علما ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، وقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، ما بال هؤلاء؟ فإذا مجرد حمل المصحف في الجيب أو في الجزدان أو مجرد كتابة الآيات القرآنية في البيوت مع زخرفتها والاهتمام بها والصرف عليها، هذا لا يعني أن مجرد من كتبها هو ممن يعتبر ويتعظ. كم من حفاري قبور الأموات لا يصلون، كم من حفاري قبور الأموات في المقابر لا يصلون، وفي كل يوم يدفن موتانا، وفي كل يوم يلحد أمواتا ولا يتوب، بل منهم من يسرق، ومنهم من يزني، ومنهم من يشرب الخمر، ومنهم والعياذ بالله تعالى من يكون عاقا لوالديه. وروي لنا أن منهم من يرى العجائب، كالذي قيل لنا إنه رأى أفعى في فم إنسان تنهش من داخل أحشائه، ما خرجت من فمه لما فتح قبر فلانا، إنما أطبق القبر وهرب ولم يتب إلى الله، أطبق القبر وهرع هرب جازعا خائفا، كان خائفا جزعا هرب فقط، رأى بعينه. المهدي من هداه الله تعالى، المهدي من هداه الله تعالى. كم من أناس رأوا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا لفورهم، كم من أناس رأوا معجزات الأنبياء ولم يسلموا لفورهم، ما واصل أسلموا، بل منهم ما أسلم بالمرة. إن كان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أسلم بعد 8 سنين من رؤيته للمعجزة يوم الهجرة لما ساخت رجلا فرسه في الأرض، بعض غيره لم يسلم بالمرة، أبو جهل أبو لهب ما أسلم، ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يحمل المصحف المبارك والذي فيه العبر والمواعظ، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الخطيب على المنبر هو يبكي ويبكي من يسمعه، لكن بعضهم لا يطبق، بعض الخطباء لا يطبقون، وبعض المستمعين يبكون ولا يطبقون، يبكون يبكون لما يسمعونه من مواعظ وعبر ولكنهم لا يطبقون. والخطيب من بعض أمثال هؤلاء ممن يحفظ العبارات ولا يعتبر بها، يحفظ العبارات يتقنها يعمل لها إخراجا يبكي المستمعين، وهو لا يكون ممن يكون من المطبقين الملتزمين بهذه الأحكام. هذا إنذار لأولئك الأبناء ذكورا وإناثا الذين يكسرون قلوب أبويهم أمهاتهم وآبائهم ولا يكترثون ولا يسألون. ما معنى حسن الخلق؟ إن لم يعامل الواحد منا أمه وأباه بحسن الخلق، من أولى منهما بحسن الخلق أيضا؟ شريكي في العمل، شريكي في التجارة، العامل الذي يعمل معي، الذي آجرني بيته، أمي، أبي. لكن كثيرا من هؤلاء لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم، لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم الذي لأجله امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أويسا القرني. ما صفته؟ خير التابعين. بما امتدحه رسول الله؟ بأنه من شأنه أنه كان بارا بأمه، أنه كان من علاماته أنه كان بارا بأمه. سبحان الخالق العظيم. هذه مواعظ وعبر، ولكن قل من يعتبر. هذه مواعظ وعبر ولكن قل من يعتبر، قل من يعرف الأحكام ويطبقها على نفسه. ما سبب هذا؟ لو أردنا أن نعرف بعض الأسباب فلا بد من حضور مجالس علم الدين، لأنك أيها المسلم إن حضرت مجلس علم يتبين لك الصحيح من الفاسد، إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هو قدوة سوء ومن هو قدوة خير، إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، يتبين لك من هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. أما من لم يتعلم الدين تتقاذفه الأهواء وهو لا يعرف كيف الجواب. من لم يتعلم ضروريات علم الدين. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ليس معنى هذا الحديث أن يصير الولد عدوا لأبيه متآمرا مع أمه على أبيه كما يفعل بعض الأبناء، والعكس أيضا لا يجوز، أيضا العكس لا يجوز، أن يتآمر الولد مع أبيه ضد أمه لمجرد أنه وعده بموتسيكل، بسيارة، بمساعدة شهرية مالية، لكن أمك عم تعمل كذا كذا كذا كذا كذا، بدك تفقع لي فيها وما تخليها بهناها. إن الحكم إلا لله. الإنسان إذا كان بين أبويه حكما تشاجر أبواه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما كيف تنصره؟ بردعه عن الظلم، ليس بتمكينه من الظلم، وبأن يغرق في الظلم أكثر. وإذا كان مظلوما ساعده على أن يسترد حقه. فلا تغلبنكم العواطف غير الصحيحة. أحيانا الإنسان إذا لم يحكم الشرع لمجرد أن أمه تبكي أو أن أباه يبكي أو أن أباه أقوى في الشكاية أو أن أمه أقوى في الشكاية يميل للعاطفة مع أحد أبويه ويظلم الطرف الآخر، ليس له ذلك، ليس له ذلك. إن الحكم إلا لله. أنت رد الأمر إلى الشرع، فمن كان محقا آزره وأيده، ومن كان ظالما فانصحه واردعه، ومن كان ظالما فانصحه واردعه. ثم بعد أن
1: بينا العبارة الأولى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. نبين كيف التوبة قبل أن نكمل معنى الحديث. فمن كان عاقا لأمه أو لأبيه أو لأبويه، فإن كان أخذ لهما ما هو حقهما يرد الحق لصاحبه، يرد الحق لصاحبه. كثير من الأبناء بتصلبط على الأم، يستضعفها فيأخذ مالها، مجرد أن يبوس لإيديها وجه أفا وقشط كلده بيتها، هذه القبلة أو على الوجنتين أو هدية 21 آدار تكون توبة؟ يرد لها حقها ويقلع عن ظلمها ويندم في قلبه، يستشعر بالندم ويعزم أنه لن يعود إلى ذلك. وكذلك الأب ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى ذلك. من الأبناء من يكون يعمل مع أبيه في متجره في مؤسسته، وإخوته صغار يأكل أموال أبيه، ولما يموت أبوه يأكل أموال الورثة الصغار، يعطيهم النذر القليل، يقول لهم هذا ما تركه أبوكم، ما ترك نقدا، يخفي كل أموال البنوك، يخفي كل دفاتر البنوك لأنه مسيطر عليها. ولكن عند الله تجتمع الخصوم. إن في الدنيا يخشى الواحد منا الفضيحة في المحاكم، فكيف بنا بالفضيحة يوم الدين على رؤوس الخلائق؟ كيف بنا؟ ففي القبر ما كان مستورا في الدنيا من الفضائح، هل تستطيع أن تمنع فضيحة نفسك في القبر؟ لا، لا تستطيع. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون عليكم أن تحاسبوا أنفسكم في هذه الدنيا. ليه؟ لأنه يوجد في الدنيا دراهم ودنانير تردها إلى أصحابها، أما في القبر ماذا تفعل؟ من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان أساء إليهما بكلام أو بيد بضربة مثلا، يستسمحه لأمه لأبيه، يقول له أنا آذيتك، أنا ظلمتك، أنا فعلت معك كذا وكذا، سامحني، ويندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إليه، لن يعود إليه. هو ضرب المسلم على وجهه من الكبائر. هنا الغلط منه مالي، ليس ماليا، إنما يقول له سامحني، ولو كان ولده، ولو كان تلميذه في الصف في المدرسة، ولو كان هو مديرا أو أبا أو أما، يقول للمضروب على وجهه الذي آذاه سامحني. كثيرون لا يهون عليهم أن يبدأوا بلفظ سامحني، لا يهون عليهم. كيف يهون عليك أن تقول لولدك أو لتلميذك أو لزوجك أو لزوجتك سامحني؟ من فكر في أمر الموت هان عليه أمر الدنيا، من فكر بعذاب القبر هان عليه أمر الدنيا. أما من كان قلبه متعلقا بالدنيا، كلمة سامحني كيف هتطلع من تمه؟ قلبه متعلق بالدنيا يستصعب ذلك، يستصعب ذلك. هو بده يبلش بسامحني، هو يبدأ بها وهو يعرف نفسه أنه أساء، أنه ظلم. لكنه لو فكر في حال نفسه في القبر كيف يكون مآله لو نزل إلى القبر بلا توبة، هل يتحمل؟ لا أحد منا يتحمل عذاب القبر، لا أحد منا يتحمل عذاب القبر. كم وكم من أناس يكونون وقت النوم في رقاد، هز خفيفة ليس زلزالا، يقلقهم، يرتعبون، يخرجون إلى السهل يخرجون إلى شواطئ البحر يخافون من كارثة أشد، هزة خفيفة، يخرجون إلى الشوارع ويستأنس بعضهم ببعض ويحتضن بعضهم بعضا. طب في القبر ماذا تفعل؟ نسأل الله السلامة. في القبر ماذا تفعل؟ من يدافع عنك في قبرك؟ في الدنيا من الزلزال والهزة بتدعم، تعمل احتياطات، ولكن في القبر من يدافع عنك؟ العمل الصالح، العمل الصالح. فمنكر ونكير يسألان أهل القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد جعل الله لكل واحد منا ملكين يكتبان ما نفعل، ملكا يكتب الحسنات وملكا يكتب السيئات. وقد قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بنى فوضى، الله خلقنا ولم يتركنا عبثا ولم يتركنا فوضى. ولقد روي أنه يقال للإنسان يوم القيامة: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ كم هذه نعمة عظيمة! من منا يطيق أن يشرب ماء البحر الملح الأجاج كل يوم كل يوم؟ مين منا بيطيق كل ما عطش يشرب ماء البحر؟ ما حدا منا بيستطيع، لا أحد يستطيع كل ما عطش يشرب ماء البحر، لا أحد منا يستطيع كلما جاءه عطش أصابه عطش أن يشرب من ماء البحر الأجاج الملح الأجاج. إذن هذه نعمة عظيمة. يقال للمرء: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ فصحة البدن شكرك لربك على هذه النعمة، أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا الولد إذا أراد أن يتوب يستسمح أمه إن كان الحق للأم، يستسمح أباه إن كان الحق للأب، يستسمح صاحب العمل إن كان أكل خفية من مال صاحب العمل يرد له ماله. قد يكون كل شهر عم يأخذ 5000 ليرة، قليل ولكنها في الميزان شيء خطير. ولا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لكن إذا كان هو شارب خمر أو كان زانيا أو كانت زانية، هذا الأمر بينه وبين الله، ما بيكون ظلم أمه، هذا بيكون وقع فيما حرمه الله تعالى وظلم نفسه، وظلم نفسه، يندم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا، يندم يستشعر بالندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا. أما لو غصبها للمرأة التي زنى بها يستسمحها، لو غصبها لأنه تعلق بها حق آدمي، تعلق بها حق آدمي يستسمحها. والمال الذي أكلته هي، هذا المال يكون حراما عليها، مال الزانية يكون حراما عليها، كبائع الخمر يبيع الخمر ويقبض من الناس أموالا، هذا المال ليس له، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها. فمن أراد أن يتوب من فعل هو متعلق بحقوق بني آدم يندم في قلبه، يعزم أنه لن يعود، يقلع عنه ويرد الحق لصاحبه. ما عنده مال يرد المال لصحابه، يقول له: سامحني، لك علي كذا وكذا، أكلت عليك كذا وكذا، سامحني. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، المراد منه أنهم في الجاهلية كانوا يدفنون البنات وهن حيات، هي عايشة لما يرزق ببنت بيحفر لها الحفرة ويدفنها فيها، هذا حرام، هذا شيء كان معروفا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عن وهات إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عن وهات كمنع الزكاة الواجبة. هذا الشحيح البخيل الشح والبخل أوصلاه إلى منع الزكاة. منع الزكاة حرام من الكبائر. منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر. منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر. لكن إن تركها وهو يعتقد بوجوبها عليه لا يكفر، لا يكفر. إن تركها وهو ينكر فرضيتها هذا مكذب للدين. كذلك مما حرمه الله تعالى ويشمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عن، منع النفقة الواجبة للوالدين والزوجة، كالزوج الذي يقول لزوجته أنت معك مصاري، أبوك ورتك، أنا ما عندي مصاري كتير، تركيني اجمع، تركيني صمد، تركيني وفي بالبنك، أنت روح تبحبعي بالورتي، اصرفي على حالك مثل ما بدك، أنا مني مجبور عليك، مني مجبور أصرف عليك. هذا حرام لا يجوز. ولو كانت الزوجة موسرة لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط النفقة، لا تسقط. ثم سوطة المدارس وما شابه ذلك لا تدفع من مال الزكاة عن الأولاد، أن يروح يدفع عن أطفاله زكاة محل سوطة المدارس هذا لا يسقط عنه، تبقى عليه في ذمته الزكاة الواجبة عليه. هو الشح البخل يجعل كثيرا من الناس يفكرون بهذه الطرق المعوجة غير السليمة غير الصحيحة. هذا البخل أوصلهم إلى هذا. كثيرون من الناس لأمور الدين بيقطع إيده بيشحد عليها، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدين بيحاول بأي طريقة ليتهرب من الزكاة، ليتهرب من النفقة الواجبة التي عليه لزوجته وأبويه وما شابه ذلك. ألا فليعلم أن ترك النفقة الواجبة بلا عذر معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره لكم قيل وقال، المقصود بذلك الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يصل إلى حد الحرام، ولا يصل إلى حد الحرام. أما ما وصل إلى حد الحرام فإنه يدخل في الكلام المحرم كالغيبة والنميمة. وأما كثرة السؤال معناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن مسائل لا حاجة له فيها، فهذا شيء مكروه. بعض الناس تراه لا يعرف أركان الوضوء، لا يعرف ضروريات الصلاة، بيبقى قاعد في مجلس علم، شو اسم أمه لسيدنا موسى، شو اسم أمه لسيدنا موسى، ما معنى الأعراف الواردة في القرآن الكريم، يسأل عن أمور لن يسأل عنها يوم الدين، ولا يسأل عن أمور سيسأل عنها يوم الدين. من هم أهل الكهف؟ كم بقوا في الكهف؟ أديبوا يعايشين، يسأل عن أمور، يسأل عن أمور هو لن يسأل عنها يوم الدين، وما سيسأل عنه يوم الدين لا يسأل عنه. هذا ما أنصف نفسه. فليشتغل بطلب علم الدين الضروري. كثيرون من الناس بسبب الحياء أو أنه وجيه وأن الذي يعلم يعتبره نكيرة بين الناس، هو صاحب شهادة، هو صاحب أبهة بين الناس، كيف يريدونه أن يتنازل فيحضر مجالس علم الدين ليتعلم من فلان أو فلانة؟ والإمام ابن عساكر

0: الطهارة والنفقة الواجبة وبر الوالدين، وليتعلم ما معنى عقوق الوالدين ليحذره، بل عليه أن يسأل عما يجهله من هذه الأمور حتى يؤدي العبادة كما أمر الله تبارك وتعالى. وأما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أي صرف المال يكون في الوجوه الواجبة أو في الوجوه التي هي سنة، أما صرف المال في الوجوه التي حرم الله تبارك وتعالى فهذا حرام. ومن صرف المال في غير أوجه البر، كمن صرف المال مثلا لزيادة التنعم بالحلال مش بالحرام، صرفه لزيادة التنعم بالحلال، هو لا معصية عليه، لكنه الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين بسر سورة الفاتحة.
1: إذن حول التحذير من عقوق الوالدين وآفاته وأضراره على المجتمع، حدثنا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى من خلال محاضرته هذه التي ألقاها علينا. نسأل الله يجعلنا من الذين يبرون الوالدين بجاه نبينا محمد سيد الكونين صلى الله عليه وعلى إخوانه وسلم.

0: الله الله صلى الله عليه وسلم.
1: حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت، هل تعرفي منهم؟ حلي بأهل البيت هل تعرفي منهم؟ عاداتهم السخاء ما

بشر أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن.

من فرع حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللواء شيخي عمر عثمان علي يا يابا صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا ابا سعد سعيد.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

الفرج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يا واصف الأقصى.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، أما بعد، فهذا درس مختصر عن يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، واتفق العلماء على أن صيام هذا اليوم سنة ليس بواجب، وإنما لم يجب صومه لخبر الصحيحين. إن هذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. وحمل العلماء الأخبار الواردة بالأمر بصومه على الاستحباب. ويوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه موسى وأغرق فيه فرعون، وفيه تاب الله على آدم، وفيه نجى الله سفينة نوح. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. وكان موسى قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى، فخرج موسى ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر بعد أن أرسله الله هو وأخاه هارون إلى فرعون ليدعواه إلى الإسلام، وكان جبارا كبيرا. قال لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى. فلما قابلاه دعاياه إلى الإسلام فأظهر جبروته. ثم آل الأمر إلى أن ذهب موسى بمن آمن به من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه ليبيده. وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام 600,000 شخص، وخرج مع فرعون 1,000 و600,000 من المقاتلين. فلما وصل إلى البحر أوحى الله له أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر 12 فرقا، بين كل فرقين طريق يبس، فاجتاز موسى ومن معه من المؤمنين. ثم جاء فرعون فوجد البحر على تلك الحال، فقال: لنلحقنهم لندركهم. فدخل فأمر الله البحر أن يلتطم.